موجود في الحديث، لأن ظهور رائحة العطر من المرأة لا يناقض خروجها متعطرة، بل ظهور الريح من مقتضيات الخروج مع التعطر. ثانيها أن اللام لا تكون للعاقبة إلا بطريق المجاز، قاله ابن السمعاني في كتاب القواطع. والمجاز لا بد له من دليل، وإلا فإنه يكون تلاعبا بالنصوص، وهنا لا دليل على المجاز. ثالثها أن البخاري ومسلما رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة يوم الفطر، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. والسخاب نوع من الطيب كما ذكر الفيروز أبادي في القاموس والزبيدي في التاج. فيستدل من ذلك عدم إطلاق حرمة خروج المرأة بالطيب، وإلا لما فعلت الصحابيات ذلك، ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهن عنه. ولذلك قال البيهقي عند رواية هذا الحديث: باب كراهية خروج المرأة متعطرة، ولم يقل باب حرمة خروج المرأة متطيبة. ومن المعروف أن البيهقي شافعي، والشافعية إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم ما دون الحرام، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وأما الخبر الذي رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة أنه مرت به امرأة ريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. فقال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. فهذا الحديث لم يصححه ابن خزيمة، ولا صححه أحد من الحفاظ. ثم إنه لم يقل بموجبه إمام من أئمة الاجتهاد الأربعة، ولا غيرهم، ولا أحد من أصحاب الأئمة الذين بلغوا رتبة استنباط الفروع من قواعد أئمتهم، كالقفار الشافعي والجصاص الحنفي وابن عقيل الحنبلي وابن وهب المالكي. بل ثبت عن الشافعي رضي الله عنه القول باستحباب التطيب للحج للإناث كما هو مستحب للرجال، فكيف يكون مستحبا في سفر الحج وحراما في غيره؟ فليس عند هؤلاء الذين يقولون بتحريم هذا جزء واحد من 100 جزء يشترط لمن يفتي في مذهب من المذاهب، بل لا يستحضرون جزءا واحدا من 1000 جزء من مسائل مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة. فإن قيل إن طيب النساء الذي كانت النساء تتطيب به قد ورد الحديث بأنه ما ظهر لونه وخفي ريحه، فالجواب أن هذا الحديث ضعيف لم يصححه أحد، بل الذي صح في حديث التطيب في الإحرام للذكور والإناث المسك المطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك المطيب للإحرام. وروى ابن أبي شيبة أن أسماء بنت أبي بكر زارت السيدة عائشة
والزبير غائب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ريحا، فقال: ما على المرأة أن تتطيب وزوجها غائب، أي لا ينبغي لها ذلك، ولو كان حراما لبين ذلك وقال لأسماء: حرام عليك فعله. فمن هذا الحديث وما قبله قال العلماء: يكره للنساء الخروج متطيبات. فقال الإمام النووي في المجموع عند الكلام عن خروج النساء إلى صلاة العيد: ويستحب أن يتنظفن بالماء ويكره لهن التطيب. وفي كتاب نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي الملقب بالشافعي الصغير: أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها، أي صلاة العيد. وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويتنظفن بالماء فقط، يعني من غير طيب ولا زينة، فيكره لهن ذلك لما مر في الجمعة. انتهى ما قاله في كلامه عن صلاة العيد. ولم يقل أحد منهم إن ذلك مستحب، ولا قال إنه حرام، وإنما توسطوا في الأمر فقالوا مكروه وهو الصواب. ولا يشمل ما ذكرناه تطيب المرأة لزوجها في بيتها، فإن ذلك حسن لا يكره إن كانت نيتها فيه حسنة. وأما إن طلب الزوج منها ذلك فهو واجب عليها كما قاله العلماء، ومثل ذلك لو طلب منها التزين له. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين.

0: آخرة
1: آمين.
0: وخير عملي خواتمة
1: آمين.
0: وخير أيامي يوم ألقاك فيه
1: يا الله.
0: اللهم إني أسألك عيشة هنيئة
1: آمين.
0: وميتة سوية
1: آمين.
0: ومرادا غير مخز ولا فاضح
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك خير المسألة
1: آمين.
0: وخير الدعاء وخير النجاح
1: آمين.
0: وخير العلم وخير العمل
1: آمين.
0: وخير الثواب وخير الحياة
1: آمين.
0: وخير الممات.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوء التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره، بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا للإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذات للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون، والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو. والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث بن سعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية. ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه. فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العربي، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف. ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة، حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى: فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها، كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره، وأول البخاري في موضع آخر الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى: وهو معكم، قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال: نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال الله تعالى: وجاء ربك، إنما تأتي قدرته. وإنما القرآن أمثال ومواعظ، قال البيهقي، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

القبر يستلم. فما تمانكت أن ناديت من حرق في الصدر كادت لها الأحشاء تضطرم.

في الصدر كاد نغل أحشاء تضطرم يا خير من دفنت في

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له والطرب

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قوله تعالى لهي الحيوان، أي الحياة الهنيئة الدائمة. الحياة يقال لها حيوان، والشيء الذي فيه روح يقال له حيوان. فمعنى الآية أن الكفار لو كانوا يعلمون أن الآخرة هي الحياة الهنيئة الدائمة التي لا انقطاع لها، لآمنوا بالبعث والآخرة حتى ينتفعوا بتلك الحياة الدائمة بالنعيم الدائم. لكن ما آمنوا، لذلك حرموا تلك الحياة. كان كفار العرب المشركون يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. معناه بعد الموت لا يصير رجوع إلى الحياة. القرآن يكذبهم ويوبخهم. بعض الكفار يقولون توجد آخرة، لكن ليس هناك نار ملموسة إلا النكد والمشقة، وليس هناك جنة فيها شيء ملموس. لا يوجد الأكل المحسوس والشراب المحسوس والزواج المحسوس. هؤلاء كالذين نفوا العودة بعد الموت. أما المنافقون باللفظ يقولون، لكن في قلوبهم ينكرون. الكفار قسمان: كفار لا يعترفون بألسنتهم بما جاء به الإسلام ولا بقلوبهم، أما المنافقون فهم كفار لكن يظهرون للناس أنهم مؤمنون، لكن قلوبهم لا تصدق. بعض الكفار استهزأ بهذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يهودي في معركة صارت بين المسلمين والكفار في الماضي البعيد قبل 600 سنة، واستشهد في تلك المعركة بعض المسلمين، وقبل أن يدفنوا جاء هذا اليهودي مستهزئا فوقف قرب بعضهم وقال: هؤلاء الذين يقولون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، فأحيا الله واحدا من هؤلاء، رده إلى حاله فاستوى جالسا وقرأ الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم عاد كما كان، فسمي الشهيد الناطق، اسمه عبد الرحمن بن قاسم. الله أظهر صدق القرآن بهذه القضية، أي بجلوس هذا الشهيد وقراءته الآية ثم عوده إلى ما كان عليه. هم الشهداء أول ما يقتلون تفارق الروح الجسد ثم فورا تصعد إلى الجنة فتأكل من ثمار الجنة وتشرب من مياهها لكن لا تسكن المكان الذي هيئ لهم في الآخرة إنما يعيش في المنطلق الذي هيئ لهم قبل ذلك يعيش بصورة طائر في الجنة ويكون لهذه الروح اتصال بالجسد الذي في القبر ثم الجسد في القبر يبقى فيه دم ولو مضى عليه 1000 سنة ولا تطلع له رائحة كريهة ويكون اتصال الروح به دائم لكن هي الروح في شكلها في الجنة شكل طائر ثم لما تقوم القيامة يعود كما كان فيدخل في جسمه بالكلية ثم بعد أن يصرف بعض الناس إلى الجنة وبعض الناس إلى جهنم هو يدخل فيتبوأ المكان الذي كتب الله له في الجنة هذا معنى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ثم الشهيد الذي كان وليا قد يتجول يكون له انطلاق وكذلك بعض الأولياء الذين ماتوا على الفراش يصير لهم انطلاق فيخرجون من قبورهم أحيانا ثم يعودون جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات شهيدا في معركة مؤتة في اليوم الذي مات فيه جاء هو وجبريل وميكائيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ورد عليهم السلام وكانت زوجة جعفر عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها هذا جعفر وجبريل وميكائيل سلموا علي فرددت عليهم السلام وأخبرني جعفر أنه قتل وقطعت يداه فعوضه الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة وهذا حصل في اليوم الذي قتل فيه جعفر والأرض التي قتل فيها بعيدة عن الرسول مسيرة 10 أيام تقريبا وفي تلك الأيام لم يكن طائرات ولا سيارات إنما يركبون الخيل والجمال ثم جاء البشير بعد 4 أيام فأخبر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما حصل لجعفر وغيره من الذين كانوا في قيادة الجيش جعفر هو أول من قتل وكان هو أحد القواد وكانت الراية بيده فاستلمها آخر ثم قتل ثم استلمها آخر ثم قتل وقد ورد حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فكرة في الرب رواه أبو القاسم الأنصاري ومعناه الله لا يمكن تصوره بالقلب لأنه لا يشبه شيئا وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق وفي القرآن الكريم قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى معناه الله لا تصل إليه الأفكار أي لا تدركه أفكار المخلوقين أما المخلوق إذا أردت أن تتصوره لو لم تره يمكنك أن تصادف بعض أوصافه الآن العرش لا نراه لكن على حسب ما نسمع من وصفه يمكننا أن نتصور أنه حجم كبير في جهة فوق. الله خلق العالم إظهارا لقدرته لينتفع به خلقه الذين كتب لهم الإيمان. خلق الحجم الكثيف الذي يضبط باليد والحجم اللطيف الذي لا يضبط باليد. الماء عند علماء التوحيد يقال له جسم كثيف، لكن الفقهاء في عباراتهم يصفون الماء باللطافة لأنه يتخلل في الجسم. الحجم اللطيف لا يجس باليد لكن يمس. الجن يدخلون في جسم الإنسان، كذلك الملك القرين في حال يقظة الإنسان يكون في الصدر، وعند النوم يصعد إلى الخيشوم إلى نهاية الأنف، وعندما يستيقظ الشخص يقفز إلى الصدر ونحن لا نحس بهذا. القرين جسم لطيف لا نحس به، والجنين الذي في بطن الأم في الرحم الملك بأمر الله يشتغل فيه. هو الملك يصور له عينه وأذنه ورأسه ورجله ويده وما سوى ذلك على حسب ما يأخذ من التعاليم. الملك يسأل هل هو ذكر، فإن قيل له ذكر يجعله ذكرا، وإن قيل له أنثى يجعله أنثى، والنساء لا يحسسن بذلك. دخول الملك وتصرفه في أرحامهن لا يحسسن به. ومما يدل على وجود الجن في صدر الإنسان أن رجلا من علماء اللغة مشهور قال في نفسه بيت شعر في وصف الخمر ما كتبه ولا نطق به، فإذا برجل ماثل أمامه فقال له أنشدني البيت الذي عملته في الخمر، فدهش قال أنا لا كتبت هذا البيت ولا نطقت به، من أين له أن يذكر أني عملت بيت شعر في الخمر؟ فلما رآه منبهرا متحيرا قال له أنا قرينك، معناه أنا الجني الموكل بك. خرج منه فظهر له بصورة إنسان فخاطبه، فالذي ينكر وجود الجن كافر نجس، لأن القرآن أثبت وجود الجن وحديث الرسول أثبت ذلك. وكل علماء الإسلام على هذا أن الجن لهم وجود. كل شيء أثبته القرآن من نفاه يكفر، وكل شيء نفاه القرآن من أثبته فهو كافر. لكن الشخص إن كان لم يسمع أن في القرآن إثبات كذا ولا أن في القرآن نفي كذا فقال بخلاف ما في القرآن لا يكفر وإنما يعلم، ثم إن عاد بعد ذلك فأنكر يقال له كفرت. الجني لا يعلم الغيب، لكن هو يحدث النفس حديثا خفيا ليس كالحديث الظاهر الذي نسمعه بالأذن. يقول له قل كذا، اعمل كذا، فلان عمل كذا، وما أشبه ذلك. الجن طيارون، في لحظة قصيرة أحدهم يطير فيقطع مسافة بعيدة ثم يعود فورا، وقد يلقي في قلب الشخص بأشياء يحدثه يقول له فلان فعل كذا. أما الشيء الخفي لا يعلمه، كما أننا لا نعلم الغيب كذلك هم لا يعلمون الغيب، إلا أن لهم تجولا في الأرض بسهولة فيشاهدون أشياء مما يفعله بعض الناس ثم يخبرون به بعض البشر، أو يلقون في قلوبهم بأن فلانا فعل كذا، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

خلق مثل اثنان يا بابا الله نورك في الكلانا هو الذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد

0: وسلم
1: اهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الاسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغصن له واقترب حبيبي
2: ما شاء الله يا

ومن يمم العافون ساحتهم

ومن هو القدوة الكبرى لمتبعين

0: زهراء.
1: صلوا عليه،
2: صل على محمد.
0: وأنت تخترق السبع الطباق

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 33 إلى الآية 80 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: وهو العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: إذا جئت المدينة بعد حين

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

وجئتك تائبا وجئتك تائبا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد.

0: محمد حليق. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: خاص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
5: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الناظر في جسد الإنسان يجد فيه من العجائب ما يدل على عظيم قدرة الله تعالى، ومن ذلك الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه، وما فيها من مشاهدة بلاد بعيدة وأكل وشرب وإحساس بحزن أو بفرح أو اختراق الفضاء والغوص في الماء وسماع الكلام والإجابة عليه. وأعجب ما فيها أن الإنسان لما يفتح جفنه ينقطع عن هذا ويعود إلى عادته وهو في فراشه، فسبحان من جعل في خلقه ما يدل على عظيم قدرته وعظمته. والرؤيا هي مشاهدة روحية، أي أن الروح بعد نوم الشخص من غير أن تنفصل كليا عن الجسد تسرح إلى ما شاء الله عز وجل، فيريها الله تعالى ما شاء من المرئيات. والرؤيا إما أن تكون رؤيا خير وبشرى، وإما أن يدخلها شيء من عمل الشيطان وكيده، وإما أن تكون أضغاث أحلام. روى البخاري عن أبي سلمة قال: سمعت أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان. وإنما أضيف ما فيه تهويل ووسوسة إلى الشيطان ليعلم الناس أن هذا من عمل الشيطان وهو بخلق الله. الرؤيا الصالحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري في كتاب التعبير، وفي رواية: يراها المؤمن أو ترى له. الرؤيا الصالحة كرؤيا الأنبياء أو الملائكة وسماع الخير والبشرى منهم للرائي، أو يرى نفسه في الجنة أو من الناجين يوم القيامة. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بشرى بحسن الختام. وهذا النوع من الرؤى لا يشترط أن يكون رائيها على حال معينة، فهي منحة من الله قد يعطيها الله للعاصي أو للطفل من غير طلب. تعبير الرؤيا: الرؤيا منها ما هو كفلق الصبح، أي هي واضحة ويفهم منها الاستبشار، وهي الرؤى الصالحة. أما تفاصيل ما يراه الإنسان فله معنى يعلمه أهل التأويل والتعبير، وهم الأنبياء وبعض أولياء الله العارفين الذين يعطيهم الله هذا العلم. أما الأنبياء فرؤياهم وحي من الله، كما جاء في القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام ورؤياه يذبح ولده، وما جاء في القرآن أيضا عن نبي الله يوسف عليه السلام أنه رأى الشمس والقمر والكواكب 11 ساجدين، وجاء تأويلها بعد مدة سجود أبويه عليه السلام وإخوته تحية له. وفي ذلك قال تعالى إخبارا عن سيدنا يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك ما أخبر الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. وقد أول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره، ففي البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى لأرى الري يخرج من أظافري، ثم أعطيت فضلي، يعني عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وكذلك أول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا لغيره، فعن عبد الله بن سلام قال: رأيت كأني في روضة ووسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، فقيل لي: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت، فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، لا تزال متمسكا بالإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وأما غير الأنبياء من المعبرين فلا يحصل التعبير إلا من ولي آتاه الله هذا العلم، تعبير الرؤيا، وهذا لا يتعلم عند المشايخ ولا في المدارس والكتب، بل هو علم موهوب من الله لمن شاء من أوليائه، وهو المعني بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أي أن الإنسان التقي قد يعطيه الله علم تأويل الرؤيا، ولا يكون المرء تقيا إلا إن تعلم العلم الديني الواجب وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فلا ينبغي لأي إنسان أن يؤول الرؤيا أو أن يقصد من ليس فيه هذه الشروط لتعبير الرؤيا لمجرد أنه قرأ في كتب تأويل المنامات، أو أنه سمع شخصا يؤول مناما فيؤول مثله، لأن هذا العلم خاص بالأنبياء وبعض الأولياء العارفين. والكتب المتداولة اليوم مثل الكتاب المنسوب لابن سيرين أو النابلسي أو غيرهما، ليس شرطا أن يكون ما فيها ينطبق على جميع الأشخاص، لأن تعبير الرؤيا بحسب حال الرائي، فقد يرى الإنسان نفسه في حالة ويعبر له بشيء، ويرى غيره نفسه في مثل تلك الحالة ويعبر له بشيء آخر، وإنما النظر في هذه الكتب للاستئناس. ومن الرؤيا ما يكون لها معنى ينكشف ولو بعد مدة من الزمن. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذه الليلة وكل ليلة، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في 11 من شهر تموز 2026 الموافق ل 26 من شهر المحرم 1448 هجرية.

البداية مع أخبار صحيفة النهار. تصعيد النبرة الرئاسية والسيادية عشية محطتي روما وواشنطن، أولى خطوات المناطق التجريبية تبدأ خلال الأيام المقبلة.

0: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت عون يقامر بوحدة الجيش وسلامته إيران أمريكا ربط نزاع.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. هل يتم تحديد المنطقة التجريبية الأولى خلال أيام؟ ترامب: وقف النار انتهى لكن المحادثات مستمرة، واجتماع في سويسرا. عون: الحرب انتهت والتفاوض خيار الدولة. ترامب: سنفاوض لكن وقف النار انتهى.
0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب يربك الأقليم بإنهاء وقف النار وعودة التفاوض، وحراك قطري باكستاني، لبنان إلى روما، ووعود أمريكية ببدء المناطق التجريبية، وعون إلى واشنطن، سلام عند إردوغان طلبا لدعم لبنان أمريكيا وضمانا لعدم توريط سوريا بالتدخل.
1: ومما جاء في صحيفة اللواء: مساء تركيا لانسحاب إسرائيل وسلام لاستقلالية القرار وإحياء اتفاقية التبادل التجاري. عون يتحضر لزيارة واشنطن، والجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب الأسبوع المقبل. ترامب يوصي بتدمير إيران إذا قتل، واستئناف الوسطتين القطرية الباكستانية.
0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: عون حزب الله إيراني وترامب المفاوضات تحت النار، العرب مع سوريا عندما تكون عربية لا إيرانية.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: مفاوضات روما الأولوية للانسحاب، صيغة الإطار إلى الحسم.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد دعبول ضمن برنامج طريق الهداية.
0: نستمع الآن إلى هذه الحلقة من البرنامج المبارك حديث الغروب بصوت الشيخ محمد دعبول.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،

وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه التابعين الطيبين الطاهرين وبعد، فقد حذر الله سبحانه من إيذاء ضعفاء المسلمين وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم. قال ربنا تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. يفسر الطبري هذه الآية الكريمة فيقول: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وألن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك، وقربهم منك ولا تجف بهم ولا تغلظ عليهم. يأمره تعالى ذكره بالرفق بالمؤمنين، والجناحان من بني آدم جنباه، والجناحان الناحيتان. ومنه قول الله تعالى ذكره: واضمم يدك إلى جناحك، قيل معناه إلى ناحيتك وجنبك. وقال الرازي: قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، الخفض معناه في اللغة نقيض الرفع، ومنه قوله تعالى في صفة القيامة: خافضة الرافعة، أي أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعات، فالخفض معناه الوضع. وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق والتواضع. والمقصود أنه تعالى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار، أمره بالتواضع لفقراء المسلمين. ونظيره قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على تقوية المؤمنين لبعضهم بتكاتفهم وتعاونهم على الخير ما أورده البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. قال القرطبي: هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه. وكذا المؤمن لا يشتغل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته. وقول الراوي وشبك أصابعه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الراوي هو شبك بين أصابعه، وذلك تقريب لوجه الشبه وبيان للتداخل. وقال النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وأورد ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ناصحا إياه: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: طبيب.
1: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على رقم 78 854 520. إذن المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 78 854 520. لبوا وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
1: تمام
2: 03-793-911.
1: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
7: رجعنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لله تعالى. من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم للنساء. رواه الحاكم. معناه الذي يحسن معاملة النساء أي أزواجه هو أفضل. أفضل المسلمين هو الذي يحسن معاملة أزواجه، يعاملها بالتواضع والعطف والرحمة وبشاشة الوجه والإحسان والعفو إذا هي أساءت. من كان هكذا هو أفضل الرجال، لأن الذي يكون مع امرأته هكذا يكون مع الغير هكذا، يكون حسن الخلق. صاحب حسن الخلق درجته كدرجة الإنسان الذي يصوم صياما متتابعا ويقوم الليل، الذي يتواضع ويسامح الناس الذين أساءوا إليه وهو لا يؤذي غيره ويصبر على أذى غيره ويحسن إلى الناس، هذا يساوي الرجل الذي يصلي نصف الليل مثلا ويصوم كثيرا 6 أشهر أو 8 أشهر فوق الفرض. هذا بحسن خلقه درجته عند الله مثل ذاك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. التواضع للأزواج مطلوب والعطف عليهن. الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه لما يكون يبيت في بيت إحداهن لأجل الدور لأجل القسم، صباحا يدور على كل يقف على باب هذه يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، وعلى باب هذه وعلى باب هذه، حتى يعمهن كلهن من شدة تواضعه. هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يقف على باب هذه يسلم عليها وعلى باب تلك حتى يعم الجميع، لا ينتظر حتى يأتينهن فيسلمن عليه. هذا حسن معاملة النساء. أما أكثر الأزواج يترفعون على زوجاتهم، هذا خلاف الشرع، هذا الله لا يحبه.
8: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. معنى ما ورد في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما أورده البيهقي في كتابه شعب الإيمان. معناه: لا يليق بي أن يشرك بي. أما الحديث: من سمع سمع الله به، معناه: الذي يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضحه الله تعالى. ومعنى: ومن يرائي يرائي الله به، معناه: الله يبين للملائكة أنه يرائي. ومعنى الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، معناه المطر. كما أنه صح عن رسول الله عليه السلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك. جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. أما معنى الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، معناها: كل شيء من أصول الدين وقواعده القرآن حواه. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: بعدك.
1: منار الهدى عندما تضيء الكلمات.
2: الصلاة راحة عظيمة للقلب والروح، إن الصلاة التي يؤديها المؤمن كاملة مع الخشوع لله تبارك وتعالى تمحو عن هذا المؤمن الهم وتزيل عنه الحزن وتمده بإذن الله تعالى بقوة روحية ونفسية عظيمة تعينه بمشيئة الله تعالى على مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنيا الكثيرة التي يتعرض لها. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد ثبت أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، أي لجأ إليها. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص بشوق ولهفة لأداء الصلاة، وخاصة صلاة التهجد في الليل بعد النوم، لما كان يجد فيها من راحة وسرور وأنس ولذة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لمؤذنه بلال الحبشي رضي الله عنه: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أبو داود. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأخبار.

أيامكم. من المقرر أن تعقد جولة جديدة في روما بعد أيام قليلة، وعشية الجولة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للتحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في شأن المناطق التجريبية. هذا ويجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من الجاري زيارة إلى البيت الأبيض، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أفضت وساطة بلاده إلى اتفاق إطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي خلال حزيران الماضي. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة في ظل انتقال الاتفاق من مرحلة التوقيع إلى اختبار التنفيذ وسط ملفات شائكة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في الأولى من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 13 من الجاري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. دوليا، أفاد التلفزيون الإيراني بحسب ما نقلت وكالة تسنيم بأن إيران لا تبدي رغبة في مواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتفاهم إسلام أباد. وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن إيران طلبت منا مواصلة المحادثات وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. في الغضون، توجه وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى سلطنة عمان على رأس وفد دبلوماسي في زيارة رسمية تبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أنه من المقرر أن تركز زيارة عرقجي إلى سلطنة عمان على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ولا سيما الأوضاع في مضيق هرمز. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة منهم الرئيس الأوكراني في اجتماع لتحالف الراغبين يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا وفق ما أعلن الإليزي. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الهدف هو الدفع نحو وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيبه.

0: دي كمان مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: تعودنا عليها نسمعها.
0: معكم الدكتورة سارة دباغ، مثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه، ولكن قبل بدي أذكركم أنكم عم تتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM، وأكيد ما تنسوا أنه فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب وعبر أبليكيشن نداء المعرفة. لنبلش بأول فقرة اللي تعودت عليها اللي هي سؤال وجواب، وإجمالا نحن هيك عم نقلكن إياها تكون ريليتد للموضوع اللي نحن اللي حنحكي فيه اليوم. وسؤالنا هو: هل انقطاع التنفس الانسدادي خلال النوم بيأثر على صحة الفم والأسنان؟ نعم بيأثر، لأنه من أهم التأثيرات اللي ممكن نلاقيها عند الشخص هو الكز أو صرير الأسنان، فاللي بيكون عنده هيدا الحالة كتير من الأوقات منلاقيهم بيكزوا كتير على أسنانهم. تاني شيء جفاف الفم بسبب أنه بيصيروا بيتنفسوا من تمون، فهيدا الشيء بيصير في عنا جفاف داخل الفم، فبالتالي بيصير في عنا ريسك أكتر أنه نعمل صوصة أو حتى أنه يصير في عنا تجمع بكتيريا وصدور رائحة كريهة. ثالث شيء اللي ممكن نلاقيه اللي هو تآكل الأسنان. تآكل الأسنان بيكون سببه الكز أو الصرير اللي بيجي على فترات طويلة، فبيخلي إنه الأسنان تكون أقصر، وبالتالي كمان بيصير في عنا حساسية داخل الأسنان. كمان في عنا ألم الفك أو TMJ يلي هو بيصير في عنا أوجاع داخل الحنك بسبب الكز المتواصل والضغط المتواصل على الفكين. ازدياد التهاب اللسة، في كتير من الدراسات أثبتت أنه الأشخاص اللي عندهم هيدي الحالة بيصير في عندهم ازدياد بالتهاب اللسة بسبب الجفاف داخل الفم وتكاثر البكتيريا، فبيصير في عنا مشاكل بالتهاب النيرة أو حتى أنه نخسر عظم داخل الفم. وأخيراً في علامات ممكن طبيب الأسنان يلاحظها على المريض اللي هي مثل انطباعات للأسنان على أطراف اللسان، أو حتى ممكن يكون في عنا تضخم باللسان، في ضيق بالحنك، وحتى كمان تآكل داخل الأسنان، وهذا الشيء بخلينا نشتبه بوجود هذه الحالة عند المريض، فنبعث عند هذا المريض عند الطبيب المختص. لنبلش بموضوعنا لليوم اللي هو أكيد حذرتوه، اللي هو انقطاع التنفس الانسدادي خلال النوم. حنحكي بكل تفاصيله مع دكتور طه بيضون. أهلا وسهلا فيك دكتور طه معنا، أول مرة ببرنامج طبيبك. نحن كتير سعيدين بوجودك اليوم. حضرتك اختصاصي في أمراض الرئة والحساسية والعناية المركزة. دكتور طه، مثل ما حكينا أنه كتير أوقات طبيب الأسنان هو اللي بيكشف هيدا الحالة عند المريض، بيكون هو منه حاسس، ما عارف أنه هالشي عنده، وفي كتير ناس عايشة بهيدا الحالة بلا ما تدرك أنه هو عنده انقطاع للتنفس اللي بيصير خلال النوم، لأنه بيكون واحد مش واعي. فنحن إذا بدنا نفسر للمستمعين شو هو انقطاع النفس خلال النوم، وليش هل هو كتير شائع ولا هل هو قليل بين الناس والعالم؟
2: أوكي، لكن إحنا أول شيء خلينا نحكي شو هو انقطاع النفس أثناء النوم. نحن لما واحد يكون نايم ممكن يصير معنا تسكير أو بيطبقوا المجرى النفس. لما يطبق مجرى النفس بيصير في عنا شيء اسمه انقطاع النفس أثناء النوم. هلا أحيانا بيكون تسكير أكثر من 90%، وأحيانا بيكون بس ضاق مجرى التنفس صار أكثر من 30% لمدة أكثر من 10 ثواني، فهيدي بتكون إبيسود. كل ما يصير معنا هاي بيكون عم يقطع نفسه المريض هو نايم. هلا انقطاع كامل أو تضيق أو شبه كامل هذا موضوع تاني، بس بشكل عام إنه نعتبره هذا عم يقطع نفسه أو عم يضيق نفسه.
0: يعني في درجات منها،
2: في درجات صح. في عنا شيء اسمه أبنية، في شيء اسمه هايبوبنية. سو إذا كان أكثر من 90% تضيق أو أكثر من 30% تضيق بمجرى الهواء، هذا الشخص بصير عنده إذا بدك اختناق أو انقطاع نفس هو ونايم.
0: نعم.
2: هذا هو تعريفها.
0: أوكي.
2: هلأ كمان بعد شغلة نزيدها هي شو بيصير لما يصير عنا هيك؟ بيصير بينزل نسبة الأكسجين بالدم. لما تنزل نسبة الأكسجين بالدم بصير واحد بفيق. لما واحد يفيق بصير في عنا تقطيش بالنوم وبصير في عندي أنا تشغيل للجسم لأنه بيعتبر حاله أنه هو هلأ بحالة عم يختنق فيها، فبيصير جسم بيعمل حالة من الاستنفار. إذا بدك هذه الحالة من الاستنفار بيترتب عليها كتير شغلات ما أنا منيحة للجسم لأنه عم تكون متكررة كتير بالليل وعلى مدى ليالي متعددة.
0: شو أثره
2: يعني؟
0: شو بيصير بالجسم لما نحن ينقطع عنا النفس؟
2: هلأ لما ينقطع عنا النفس نحن وينزل الأكسجين وبيعلى CO2 بالرواية، هذا الشيء حيعرضني أنه الجسم حيشوف حاله أنه هو عم يختنق، فمثل كان واحد عم يخنقك، فاللي بده يصير بيعدقات قلبك، بيعلى ضغطك، بيستنفر كل جسمك، بيشد كل جسمك، كل عضلاتك بصير بلشوا يتحركوا ليحاربوا. أنت خلص صرت بمرحلة جسم عم يعتبر أنه أنت عم تختنق عن جد، كان واحد عم يجي يخنقك. هذا الشيء بيخلي الكورتيزول يطلع بالجسم، بيخلي الضغط يطلع مثل ما قلنا، بيخلي دقات قلب يكون واحد نايم دقات قلبه 40 بيصير بيطلع على 140 150.
0: أيوة.
2: ضغطه بيكون بدل ما يكون نازل وهادي بصير بيطلع 16 17 وغيرها من الامور. اكيد حنحكي هلا بتفاصيلها.
0: أوكي.
2: بس انت سالتي سؤال مهم، قديش شائع هذا المرض؟ هو الصراحه كتير شائع، مش شوي، كتير شائع. تقريبا في عنا يعني اذا بدك وورلد وايد تقريبا في 1 بليون شخص عنده سليب ابنيا.
0: واو.
2: سو هي كتار كتير، ومع الوقت عم نكتشف انه في كتير ناس عندهم سليب ابنيا هن ما بكونوا بيعرفوا. وهذا الشيء كتير مهم إنه إحنا ننتبه للعوارض، نعرف إنه هذا المرض موجود.
0: نعم.
2: هيك اسمه، هيك عوارضه، ننتبه إنه إذا عنا خلينا نسأل الحكيم أنا ممكن يكون عندي إياها أو لا، إنه بتأثر مثل ما قلنا على الضغط، على دقات القلب، على النوم، بتقطش النوم وبعد واحد بينام منيح، يعني بتأثر كتير على الكواليتي أوف سليب.
0: أوكي.
2: فهي كتير منتشرة بين الناس وموجودة أكتر عند الرجال.
0: في إلها سبب معين؟
2: أوكي، في الأسباب عديدة هلا حنحكي عنهم، أبرزها الشكل الفم والمجرى الهواء والعوامل اللي بتطرق علينا من أمراض أو نصاحة، هلا حنحكي عنهم بالتفصيل.
0: أوكي.
2: بس إذا بدي أقولك ليش هي مهمة أنه نحن نضوي عليها ونحكي عليها هلا، لأنه هي بتأثر على الضغط، يعني مثل ما قلنا بترفع الضغط بالليل، بدل ما واحد يكون بالليل ضغطه واطي.
0: صح.
2: لأنه جسمه مرتاح مطفئ إذا بدي،
0: حتى بهذا الوقت اللي منشرش فيه.
2: صح.
0: يعني
2: اللي هو مطلوب منشرش فيه نقطة كتير
0: عم نتعب فيه زيادة.
2: عم نتعب فيه زيادة، كأنك كل وقت عم توقف ترجع ترقد، ترجع توقف ترجع ترقد، توقف ترجع ترقد، كأنه هيك كل وقت. فهذا عم يحط الجسم بحالة ستريس كتير عالية.
0: نعم.
2: فبيعلي الضغط، بيزيد نسبة الجلطة السكتة الدماغية.
0: نعم.
2: بيزيد نسبة مشاكل الشرايين القلب، بيزيد احتمالية يصير في عنا فشل بالقلب، بيزيد نسبة الخربطة بكهرة القلب، يعني بصير في عنا رشفة بالقلب، تسارع مفاجئ بدقات القلب، بينزلوا ويطلعوا بسرعة، بصير في عندي ضغط برواية بشرايين الرواية.
0: نعم.
2: هيدا لما يطلع بصير واحد بيضيق نفسه لما يمشي، مع الوقت هدول بيصيروا، مش انه من اول مرة ولا من سنة وسنتين، مع الوقت بصيروا.
0: أيوة.
2: كل يوم انت كل يوم لما عم بتنام عم بصير معك كل يوم كل يوم كل يوم، مع الوقت بدهم يصيروا. حتى بتعرضك للسكري، لأنه الكورتيزون بيطلع، هلا حنحكي عنها
0: كمان.
2: لما الكورتيزون بيطلع بده يعرضك للسكري، بده يعمل ديبرشن، بده يخلي المنتل ابيليتيز يتراجعوا، يعني بصير واحد ديبرست، معصب، مضايق، كئيب، ذاكرته ما كتير عم بتساعده، عم ينسى كتير، خاصة لما يفيق وجع راس. وفي واحدة كتير مهمة نحكي عنها اللي هي الحوادث السير. حوادث السير في جزء منها لا بأس به، خاصة لما يكون رحلة طويلة بسبب سليب أبنية.
0: واو. لأنه ما بينام منيح بالليل.
2: لأنه ما بينام منيح بالليل، فبينام هو عم يسوق. فعشان هيك في كتير حوادث
0: خطرة.
2: صح. بيكون الشوفير نام.
0: نعم.
2: فات حادث.
0: نعم.
2: ولأنه بينام بطريقة هو ما بيكون قصده، يعني هو بيكون غمض عينه بس نام. لأنه أنت هلا حنحكي تفاصيل اكثر، بس انت ما عم تنام بالليل ابدا، فمتوقع انه قد ما تعبان جسم، خاصه اذا كان قاعد مدور المكيف رواء الطريق بينام.
0: هل بتصير بس خلال الليل، ولا اذا واحد نام خلال النهار ما بتصير معه؟
2: بتصير خلال النهار والليل،
0: يعني خلص مرتبطه بالنوم
2: وشكل الجسم وطريقه التهويه الجسم.
0: نعم.
2: واذا بدك اقول لك اكثر على السايكل تبعيتها، يعني السايكل لهيدي اذا بدك الاختناق اثناء النوم، انه اول شيء يكون واحد نايم.
0: نعم.
2: بلش ينام، الأصابات الهوائية بلش تطبق شوي شوي، عم يرخي جسمه بالنهاية.
0: أوكي.
2: الأصابات الهوائية ما فيهن شيء، هن كتير ارطرايا، ما فيهن شيء بيخليهم ما يطبقوا.
0: نعم.
2: فبيرخي الجسم، فيكون عنا شكل معين بالحنك، بمجرى الهواء ونحو من الأشياء، نصاحة هلا بنحكي عنهم، بيخلي مجرى الهواء يضيق أكتر من 30%.
0: أوكي.
2: بلش يضيق أكتر من 30%، هون شو بيصير؟ بصير الهواء بصير يفوت أقل، بينزل الأكسجين بالدم، بيعلى CO2، بصير في عندي أنا جسم بينتبه إنه CO2 عالي، يعني هذا الزلمة مختني بفيق.
0: أوكي.
2: بيرجع علم بس بفيق. شو يعني بفيق؟ هون نقطة كتير مهمة. في ناس تسأل بتفيق بالليل، بيقولك لا ما عم فيق بالليل. أنت ما تحس حالك عم تفيق بالليل، هو دماغيا والأعصاب هي عم بتفيق إذا بدك تعبير مجازي. أوكي.
0: يعني مش هتتفتح عيونك، مش هتتفتح عيونك، أنا وعيد
2: صح. ممكن يصير هيك بس بالغالب ما بتصير هيك، بتصير إنه هو من جوا فشدوا عضلاته فتح نفسه، مش الحال بيرجع نام، بيرجع فتح نفسه ورجع نام. بس لفاء فتح نفسه اللي صار فيه إنه جسم استنفر وكل شيء بالجسم صار عم يشتغل أكتر، ف
0: حال طوارئ هلا
2: صار يعني ف بطوارئ وبتوتر بكورتيزول عالي.
0: نعم.
2: فتح نفسه مش الحال، بس هي تكرارها هيدي اللي بتتعب الجسم.
0: طيب دكتور، شو الفرق بين الشخير العادي وبين الأشخاص اللي عندهم انقطاع التنفس الانسدادي؟
2: أوكي. الشخير هو بيصير هو صلح يطلع لما أنت مجرى الهواء تبعك يكون منه واسع كفاية.
0: أوكي.
2: الشخير هو أحد العلامات اللي ممكن يكون واحد عنده سليب أبنية.
0: أوكي. بس ما شرط
2: إنه كل واحد بالشخير عنده سليب أبنية.
0: نعم.
2: وما شرط واحد من الشخير ما عنده سليب أبنية، بس هي واحدة من العوارض اللي أنا لما أشوفها حقول آه يمكن عنده سليب أبنية، أكيد مع شغلة تانية. حتى كمان إذا بدنا نحكي أكتر إنه ليش واحد ممكن عنده سليب أبنية، هذا السؤال كمان أنت سألتيني إياه إنه ليش. كان أول شيء الأناتومي تاعت المجرى الهواء،
0: شكل. نعم
2: صح.
0: موجود.
2: إذا كان مثلا واحد عنده لسانه كبير عريض، مجرى الهواء تبعه ضيق، يعني واحد لما يفتح تمه المجرى الهواء اللي بيفوته على الرواية هو أصلا ضيق بالخلقة هيك، ممكن يكون لأنه الوزو كتير كبار. أمرا في حالات نوصل نسميهم كيسينج تونسلز، إنه قد منهم الوزو كبار دائرين ببعض أو حيدقروا ببعض أو بيدقروا ببعض، هذا لما ينام ويرخي عضلاته طبيعي، طب من الطبيعي انه اخر شيء يطبقوا على بعض، فمجرى الهواء مش انه يسكر تماما بس حيضيق كتير.
0: اوكي.
2: فحتعمل هيدا الشيء اسمه هايبوبنيا، فبصير عنده سليب ابنيا. ممكن كمان لانه حنكه راجع لورا. هون في شيء حنحكي عن الاورال ابلاينسز والجوتير وهدول الشغلات. هذا بتعرفي انت فيهم اكتر، لما انا حخلي الحنك يكون
0: يقرب لقدام
2: صح. نعم. لانه هو اذا في منهم بيكون بالخلقه شكل الحنك تبعه قريب
0: متراجع،
2: في منهم متراجع، اذا كان متراجع يعني عم يضغط اكثر واكثر على مجرى الهواء.
0: نعم. يعني هون المطلوب يعملوا بريسز او انه يعملوا تقويم.
2: تقويم هو شوفي، كل ما احنا اشتغلنا على توسيع مجرى الهواء كل ما عم نريح المريض.
0: حلو.
2: وفي بعض شغله كمان، مش بس المشكله بس تكون من هون، في مشكله يكون مثلا لانه عنده نصاحه بنسميها سنترال اوبيزيتي، يعني النصاحه بالبطن، هذه النصاحه اذا كانت عنده كثير عاليه بتضغط على الروايه، لما تضغط على الروايه صار تثبت انه هالمجرى الهواء يضيق اعلى. في عندي مثلا يكون عندي كثير شحم على الرقبه، ما كل ما الرقبه كانت عريضه
0: ما
2: انت هي من جوه مضغوطه اكثر، فمجرى الهواء بصير بيضيق أكتر.
0: يعني هل إذا عملنا نحن رجيم بيمشي الحال؟ ممكن
2: بيتحسن كتير، وممكن تروح وممكن لا. أوكي. بس بيتحسن كتير؟ إيه بيتحسن كتير.
0: أوكي جيد هذا الموضوع. طيب قلنا لك مشكل مين بشخر بيعاني من هذا المرض
2: صح.
0: أسباب وعوامل خطر الإصابة، في عوامل تانية غير الأسباب اللي أنت ذكرتها بتزيد؟
2: حقلك في عوامل فينا نصلحها
0: مثلاً.
2: في عوامل فينا نصلحها، في عوامل نحن ما فينا نصلحها. يعني
0: أوكي.
2: العوامل اللي نحن بتزيد الريسك انه يصير عندنا سليب ابنيا هي انه يكون الميل، يعني مجرد ما واحد صبي الستراكشر تاع جسمه بتعرضه اكثر يكون عنده سليب ابنيا.
0: اوكي.
2: عندي تقدم العمر، كل ما واحد كبر بالعمر كل ما نسبه الريسك انه تصير اعلى، ما شرط تكون موجوده، عمل الريسك بيزيد اكثر.
0: نعم.
2: اذا كان واحد عنده كثير ناس من قرايبينه عنده سليب ابنيا، هو على الاغلب معرض اكثر من غيره انه يكون عنده سليب ابنيا.
0: هل ممكن تكون عند الاطفال؟
2: ممكن تكون عند الأطفال.
0: ممكن تصير على عمر كتير صغير.
2: إذا نحن بدنا نحكي عن مشاكل النوم، مشاكل النوم هي واحدة منهم سليب أبنية، بس أنت حاطيك مثال عن مشاكل النوم، إنه في واحد ممكن يكون ماشي فجأة ينام، يوقع على الأرض ينام.
0: واو.
2: هتقليل أنت كيف هيدا واحدة من المشاكل النوم، ما بيكون عمل نوبة صرع بنام. مثلا تبول لا إرادة، هذه واحدة من مشاكل النوم.
0: صحيح.
2: اللي بيفيقوا بيصرخوا بيعيطوا بيمشوا بالبيت، هذه واحدة من مشاكل النوم. إذا بدك نعمل عنه حلقات بعدين.
0: عن جد حلو إذا نعمل هالشي. نعم.
2: بس إنه إذا واحدة من هالمشاكل هي السليب أبنيا اللي إحنا عم نحكي عنها، فيس هدول كلهم بيعرضوا. وفي عندي عوامل تانية قلت لك ممكن نصلحهم، مثل الوزن الزائد، مثل اللي بيشرب كحول، مثل اللي بياخد أدوية مخدرة أو منومة.
0: أدوية الأعصاب.
2: أدوية الأعصاب بتأثر. أيوة. الأدوية اللي بتخليك تنام أكتر، لأنه أنت شو بيصير لما أنت تنام دماغك كتير طبعا الحل الأعصاب حيرتخوا كتير صح. فالعضلات بيرخوا كتير فبتزيد الرسك للسليب أبنية.
0: أيوة.
2: وكمان التدخين مثل ما أنت سألتيني نعم بيزيد الرسك في سليب أبنية.
0: أوكي.
2: وكمان في عنا حالات مرضية بتزيد سليب أبنية، يعني مثلا إنه واحد نقول عنده ضعف الغدة.
0: كمان
2: ضعف الغدة الدرقية بتأثر.
0: على فكرة ما تتخيل قدي عم لقى الغدة بتأثر على الجسم كله،
2: لأنه حالك الهرمون بيفرز الغدة بيأثر على القلب والميتابوليزم وكل شيء. هلا من تذا شيء القلب والميتابوليزم تأثره
0: نعم،
2: كل شيء الجسم بيتغير.
0: الأيدي يعني صح. الحرق اللي بيجي عند
2: الإنسان يعني مني ما بقولك إنه إذا واحد غدته ضعيفة أزيد وزنه حيزيد عنده ريسك أوف سليب أبنيا مثلاً.
0: أوكي.
2: أو ممكن تكون الغدة متضخمة بحد ذاتها تضغط. أيوة. فأثرت كمان يعني عنا كذا طريقة.
0: أوكي. طيب إذا نحكي هلأ عن الأعراض الليلية اللي ممكن الشخص يحس فيها أو ممكن الشريك يلي صح. نايم حد، يمكن هيدا أكتر شيء اللي ممكن حدا إنه يلاحظ صح. إنه أنا الشخص اللي معي عم يصير معه شيء ما طبيعي خلال النوم.
2: شوفي نحن العوارض نقسمهم عوارض بالليل وعوارض بالنهار. خلينا نبلش بعوارض الليل.
0: نعم.
2: بعوارض بالليل الشخير العالي وتيبيكلي بيكون لحده بيقولك أنا عم هو عم شخير كتير، المرض بيكون يمكن ما يكون سامع حاله.
0: أوكي.
2: وبيقولك إنه يكون هو عم شخير بيعمل اختناق. بيقولك كيف بيقوله حسيت عم يختني، جيت فيقته قلت له فيه، بيقول له شو فكر عم يختني، هو عن جد يكون عم يختني، فيقه لحتى مثلا يغير نومته.
0: نعم.
2: كذا هيدا نحن هيدا الشخير العالي الويتنس أبنية، يعني يكون شايفه عن جد عم يختني، يكون شو يكون عم الشخير فجأة بيروح الشخير، هو شخير شخرة كتير قوية.
0: هذا
2: احتمال يكون انه عمل أبنية.
0: أوكي.
2: فلما عمل شخير قوي الجسم مثل الفاق فتح النفس اخذ نفس سريع
0: عمل نفس.
2: يكون يفيق هو عم يحس حاله عم يختنق او عم يلهد او عم يدق نفسه او عم يدق دقات قلبه كتير.
0: اوكي.
2: ممكن يكون بيتحرك كتير بالليل، ايديه اجاع عم يتحرك كتير، لانه كمان مثل ما قلت لك لما واحد يكون عم يختنق طبيعة الحال في ردة فعل على الجسم بده يعملها حركة ايديه واجريه.
0: نعم.
2: السريعة. وفي عوامل، في نقطة كتير مهمة، في كتير ناس هيدا بتسأل عنها وبتصير معها وهي عارض لانه من لكذا مرض، اللي هي انه واحد يفيق بالليل لا حتى يفوت على التولد.
0: كمان
2: يعني ممكن يعني واحد يفوت على التولد بسبب عنده سكري.
0: اوكي.
2: عنده مشكله مبوله
0: صح.
2: عنده التهاب بالبول
0: صح.
2: وممكن لانه عنده سليب ابنيه، يعني السليب ابنيه بتخليه انه يفوت على الخلاء بالليل.
0: ايوه. طيب.
2: وفي عندي عوارض النهار. عوارض النهار هن انه ينام كتير، يكون واحد قاعد مثلا هدوء رواء غرفه انتظار، قاعد بالسياره قاعد بالسهره ماشي هو قاعد بلاقي ينام.
0: اوكي.
2: ممكن مثلا يكون كل وقت تعبان، مضايق كل وقت، معصب كل وقت، بينسى كتير، مثل بسموه فوجي برين، تعبان صح. مرهق كل وقت، عامل ديبريشن، بفيق ضغطه عالي، بفيق عم يوجع راسه. هدول كلهم عوارض نحن بتخلينا نفكر انه بركي هذا عنده سليب ابنيا.
0: نعم.
2: فهدول الشغلات يعني خاص اذا واحد مثلا اجا مثلا راح عند حكيم قال له انا ضغطي عم يطلع كل يوم الصبح، بالنهار احسن بس بالصبح بيكون عالي، او حاط مكنه مثلا مراقبه الضغط 24 ساعه بالليل ضغطه عالي اكثر من النهار.
0: نعم.
2: بتخلي نفكر بسليب ابنيا، شوف هذا هي عن جد
0: بتاثر
2: واكيد حسب الليفل تبعها.
0: طب هلا كنا من شوي عم نحكي انه السمنه ممكن تزيد من خطر الاصابه بسليب ابنيا، هل بالعكس موجود؟ يعني هل سليب ابنيا ممكن تخلينا ما يحرق جسم جيد بطريقه انه نحن في حال عملنا رجيم كمان ما نضعف؟
2: صح. هي هدي بتصير كله وصل لبعضه
0: يعني سيركل.
2: يعني مثلا اذا واحد عنده سليب ابنيا وعنده نصاحه.
0: نعم.
2: السليب ابنيا بتقول لك كل مره بيعمل فيه ابنيا بصير بيعلى الكورتيزول عنده.
0: نعم.
2: كل ما يعلى هذا الهرمون بيخليه انه هو بيعمل له انسولين ريزيستنس.
0: اوكي.
2: كل ما هيدا يزيد بصير حرقه اصعب، بصير شو بيصير عندك دهنيات، السكري، الضغط، والانسولين ريزيستنس كلياتهم بيعلوا.
0: نعم.
2: هذول كلياتهم بيخلوا واحد ما يضعف الهين، وكل ما هو يزيد وزنه كل ما بتزيد سيفيرتي للسليب ابنيا، كل ما زادت سوءا كل ما بصير خليه يضعف اقل.
0: نعم.
2: وهيك.
0: اوكي. في عنا سؤال من مستمعنا هاني، يسعد لي صباحك، عم يسألنا هل الرياضة قبل النوم تساعد في تخفيف السليب أبنيا؟
2: شوفي إنه واحد ما يأكل قبل ما ينام يكون رياضي، يبلش ينزل وزنه، ما يشرب كتير مي قبل ما ينام.
0: نعم.
2: هذا كله بيساعدوه.
0: أوكي.
2: بس إنه بس بالنهاية نحن بدنا نشوف هو ليه عنده سليب أبنيا. يعني يمكن واحد يكون رفيع وعنده سليب أبنية، مثل مثلا واحد اللي بيجرأتون كتير طويلة.
0: أوكي.
2: هيدا مثلا لو عمل الرياضة هو أصلا عنده بالشكل مشكله بتخليه يعمل سليب ابنيا. فلو ده نوع من الرياضه مش حيتحسن كتير. فبتختلف القصه حسب شو. اذا كان سبب انه هو نصاحه ومثلا بياكل كتير فبصير عنده نفخه بتعمل سليب ابنيا, ايه بيستفيد كتير هيدا.
0: نعم.
2: اذا عنده اسباب تانية لا ما حيستفيد كتير.
0: اوكي, قديش بتاثر هيدا الشيء على جوده النوم؟ قديش جوده النوم مهمه عند الشخص؟ وهل بصير في عنا اضطراب بالذاكره والتركيز خلال النهار بسببها؟
2: حقلك شو, نحن يعني اذا بنحكي عن سليب ابنيا خلينا نقول نحن كيف مين قسمها.
0: اوكي,
2: وهيدي كتير حيوصلنا لجوده النوم. يعني
0: اوكي,
2: سليب ابنيا بتتقسم على سكورات. فبنقول نحن هذا المريض نحسبها نحن بالساعه كم مره بتصير معه بالساعه.
0: اه اوكي.
2: فاذا كانت اقل من 5 مرات طبيعي.
0: أوكي.
2: اذا من 5 ل 15 يعني هذا المريض عنده إياها خفيفة.
0: أوكي.
2: إذا عنده هو المريض من 15 ل 30 يعني مودريت.
0: أوكي.
2: أكثر من 30 صارت سيفير. شو يعني شو يعني هذا الرقم؟ يعني إذا قلنا مثلا هذا المريض عنده طلع سكور تبعه 60.
0: أوكي.
2: يعني 60 مرة بالساعة, يعني كل دقيقة بفيق.
0: واو.
2: سو حد كيف حد كيف كيف تخيل بقى أنت حيكون نومه
0: كتير
2: كل دقيقة عم تقطش. هلا نحن لنوصل لهون أصلاً نحن كيف نعرف إنه عنده سليب أبنية؟ هذا المريض لما نحن نشوفه مثلاً نشك بسليب أبنية, منشوف نحسب له سكور, منشوف نحن هذا السكور عنده هل هذا المريض سكور تبعه عالي ولا واطي, شو عنده عوارض. فمنشوف العوارض اللي عنده, منشوف النصاحة, منشوف وزنه, منشوف رقبته قديش عريضة, منشوف إذا عنده كتير نصاحة ببطنه. منشوف إذا بينام بنهار بيشخير بنقطع نفسه وهو نايم, كل هولة منحطهم.
0: نعم.
2: منقول إذا كان الريسك تبعه عالي ساعتها هون نحن حنعمل له شيء اسمه بوليسومنوغرافي, يعني فحص أو إذا بدك تخطيط النوم أو فحص النوم.
0: هون كم بدي أسألك أنا, كيف بتعرفه أنه كم مرة عم تقول المرات اللي عم تعدوها؟
2: بفحص النوم لما واحد يعمله, وفي يعمله بالمستشفى هذا الأحسن, في يعمله بالبيت.
0: أوكي.
2: وحسب الحالة, في حالة ما بتزبط إلا بالمستشفى وفي حالة بتزبط بالبيت.
0: أوكي.
2: هذا بنحط مثل بيحط شرايط على جسم, بتعمل فحص, بتعمل تخطيط للرأس, تخطيط للقلب, بتخطيط للأعصاب الإيدين, يعني تخطيط أعصاب الإيدين والإجرين. بتراقب حركة الإيدين والإجرين, بتشوف قديش عم يفوت هواء من تمه من منخاره, كيف حركة صدره, كيف حركة بطنه.
0: أوكي.
2: وبتقيس البوزيشن تبعه إذا هو مايم على ظهره يمين شمال.
0: أوكي.
2: هيدي بتحسب لنا كيف هلا طريقة معينة, بتشوف كيف عم يفوت هواء, نقطع الهواء اللي عم يفوت من منخاره وتمه, فجأة تحرك بطنه بسرعة فجأة, يعني في لنا تفاصيل.
0: أوكي.
2: معينة.
0: أوكي.
2: نطلع آخر شيء إنه بهذا المريض بيطلع آخر شيء عنا سكور, بيطلع عن سكور وفي نقطة هلا مهمة بعد هذا الفحص بيقيس نسبة الأكسجين بالدم.
0: كمان.
2: سو نحنا بس يعطينا الريزلت النهائي بنشوف كم مرة قطع نفسه أو اختنق
0: خلال
2: بالساعة, صح؟ كم مرة نزل أكسجينه, كيف كانت حركته, أمتى عم ينزل الأكسجين, أمتى عم يختنق, هو مسطح ظهره, هو على اليمين, هو على الشمال ونحو ذلك.
0: نعم.
2: فنحن نعمل كل هول لحتى نشوف هذا المريض وين وتشخيصه شو. فبنشوف إذا كان مثلا نقول أكثر من 5 يعني عنده إياها.
0: نعم.
2: طريقة تشخيصها هي يعني هي إذا يكون أكثر من 5 مع عوارض بدون مع عوارض, أو أكثر من 15 بدون عوارض, يعني في تفاصيل. بس إنه بيهمنا إنه نحن هذا الرقم بيرمز كم مرة عم يفيق هو بالساعة.
0: اوكي.
2: وهم نعرف قديش هو ما بينام منيح.
0: اوكي.
2: فكل ما كان الرقم اعلى كل معناته هو يعني صار يكون واحد مثلا عنده 120, يعني هذا بفيق مرتين بالدقيقه, بفيق مرتين بالدقيقه, يعني هذا تقريبا مش عم بينام.
0: ما عم بينام.
2: يعني بيجي لينام بفيق, بيجي لينام بيجي بفيق, وهكذا. فاكيد هذا حيكون تعبان واكيد حينسى كثير, يعني هي بزيد ريسك اوف الزهايمر, بزيد ريسك انه ينسى كثير, يتشتت ذهنه كثير, وجع راس, يعني هي بتاثر منيح على
0: قديش بيصير في حوادث عمل بسبب هيدا الشيء. هل في على علمك دراسات او شيء ممكن اثبتت هيدا الموضوع؟
2: ليكي حوادث ان كان بالسيارات فهي في جزء محور كبير كتير, بس جزء اساسي منها انه عم لانه عشان هيك كثير من الدول تعتمد انه الناس اللي شغلتهم توصيلات, سواقين شوفيريه باصات, بيسوقوا كاميونات مسافات طويله,
0: بيعملوا لهم هيدا الاختبار.
2: حتى الطيار بده يعمل اختبار حتى يشوفه هذا بينام هذا. أيوة. كيف السكور تبعه, لانه اذا طلع بينام صار واحد يكون عم يسوق مثلا طياره ونام
0: مش كبيره
2: فعم يسوق باص معه ناس كتير نام عمل حادث. سو هدول الناس بدهم يعرفوا اذا عنده سليب ابنيا ولا لا. اذا عنده اياها ماشي, بس في الحلول هلا بنحكي عنهم.
0: يعني للاسف ما من زمان سمعنا بحادثه صارت انه شخص سواق باص غفي هو ونايم, سبحان الله.
2: فممكن يكون عنده سليب ابنيا.
0: ممكن.
2: هلا فينا نحن نساعد اذا بدك المشاهدين, نقول لهم مثلا انه بالعادة إذا واحد عنده كتير نصاحة رقبته عريضة كتير تعبان هذا يعني عمول حسابك انه هذا
0: في الارمت في ساينز قدامكم
2: بتضوي لك انه لا هذا ممكن يكون عنده سليب ابنيا انتبه
0: اوكي
2: فهيك
0: هلا نحن عفوا دكتور بس في سامع عم يسالنا قال ليش ما بيشرب مي قبل النوم
2: لا ما بقول له يشرب مي قبل النوم هي ايه؟ حسب اذا كان هو من الناس يلي هلا ما بعرف اذا هو عنده سليب ابنيا او لا ان شاء الله ما بيكون بس انه اذا كان هو من الناس لما ياكل كتير يشرب مي كتير بتعمله نفخه بتأثر على الكواليتي اوف سليب تبعيته عشان هيك ما يشرب كتير مي
0: حتى بتعمل ارتجاع مريء بصير
2: نعم. فنحن عشان هيك بنقول انه نخلي فراغ يعني نام انت ومعدتك مرتاحه وفاضيه عشان ما يصير في عندنا ارتجاع عشان ما تفيق بالليل على التولد عشان ما تنحصل انت ونايم ما تفيق بالليل تركض على على التولد عشان شوي شوي
0: بعدين الشربه بتفرق عن اذا كذا كبايه مي قبل النوم
2: او الكبايه او يعني في منهم بكل شغله مثلا ما بيشرب مي اخر شيء بيشرب كل بيشرب لتر بالليل بلا بيشرب 2 لتر بالليل بتزبط
0: نعم نعم امتى مطلوب انه نراجع الطبيب
2: اذا حدا بيعرف من شريكه او بيلاقي حاله هو بفيق وجع راس بفيق عتولد بالليل كتير ما عنده مثلا مرض سكري لحتى يفسر هذه العوارض عم يزيد وزنه تعبان كل الوقت بحس حاله انه مثلا على الساعه 11 12 الظهر حط حيله بده ينام بينام هو قاعد بشخر كتير أيوة. بيلاقوه انه هو لما عم شخر عم ينقطع شخير وفجاه بيطلع صوت شخير قوي عم ينسى كتير هون بيطلع ضغطه
0: اوكي
2: بيطلع ضغطه بس انه فجاه بطل كمان عند ضغط شاب وزنه عالي فجاه صار يطلع الضغط اكيد هو حيروح عند حكيم قلب اول شيء يلاقي انه ضغطه بالليل حكيم قلب لحاله حيعرف انه لما يعمل له مراقبه 24 ساعه حيلاقي ضغطه بالليل عم يكون عالي فبينتبه أيوة. انه لا ممكن يكون في شيء بالنوم هذا تصدع انه يجي يشوف حكيم لحتى يقيمه ويشوف اذا في داعي يعمل الفحص او لا لحتى نعرف اذا عنده اياها او لا لانه هو تشخيصه عن طريق هذا الفحص النوم
0: اوكي طيب اذا ما نحكي هلا عن العلاجات شو في قصص متاحه كعلاج للاشخاص وهل ممكن تروح عندهم بعدين ولا هل هذا العلاج بده يكون مدى الحياه
2: شوفي اول شيء العلاج بيعتمد على حسب السبب حتى نقدر نعرف اذا بتروح او لا يعني ابسط مثال اذا كان واحد ما كان عنده سليب ابنيا ام مريض ورمه كتير لوازه
0: اوكي
2: عم صار عمله سليب ابنيا هيدا المريض متوقع اذا شلنا له اياه يمشي الحال
0: اوكي
2: بس في حاله تانية كتير بتتحسن بس ما بنقدر نشيلها تماما
0: ايوه
2: اللي هو مثلا هو المجرى الهواء عنده ضيق شو ما عملنا خلاص ده بحكي يعني صعب
0: المجرى ضيق
2: صعب طيب شو بنعمل نحن بنعمل شخص نعرف قديش السكور تبعه بنحط نحن الخطه العلاجيه اذا كان نحن عنا اياها مثلا عالي كتير هذا المريض كتير بيرتاح إذا استعملنا مكنة اسمها سيباب هذه المكنة عبارة عن مثل هيك جهاز بينحط موصول على التم ومنخار أو بس منخار بس بشروط معينة عشان نراعي موضوع التم بتعطي دفع بريشر عالي ضغط هواء هذا الضغط بيخلي المجرى الهواء يبقى مفتوح فواحد بيصير في عنده هذا الاختناب فشو بيصير بالمريض عن جد بينام يعني في كتير مرضى بيجوا بيكونوا كتير تعبانين بيجوا حطوا المكنة من تاني يوم يعني مش بعد شهر من تاني يوم بقول أنا فرقت تالت رابع يوم بيقولي أنا صرت إنسان تاني لدرجة بصير بحب المكنة يعني في منهم بيقولي أنا بحب المكنة بحبها بس لأنه غيرت حياتي كلها
0: أنا بعني بدي أسألك منه مزعجة أنا واحد حاطت شيء على تمه منخاره
2: هي مزعجة بس اللي بيعرف اللي بيشوف حاله كيف كان قبل
0: وكيف بيتحسن معها
2: بيتحسن عليها خاصة اللي عنده سكور عالي بيقولك أنه أنا حبيت أنه عن جد أنا صرت نام مرتاح مش يقعد بيشخر بالمرة
0: أوكي.
2: رقم اثنين بصير نشيط كتير
0: أوكي.
2: ورقم ثلاثة انت عم تخلي الأكسجين عنده كتير مرتاح بصير انتاجيته بتفرق يمكن 200%
0: أيوة.
2: لأنه في منهم عن جد قد ما بيكونوا بيتأثروا بيكون هو عم يشتغل على الكمبيوتر بينام
0: أوكي.
2: ففي عندي رفيقي مثلا إجا عم يشكي لأنه دايما عنده تعب وانحطاط وكل وقت كل وقت كل وقت طيب ماشي فحصنا شفناه أوكي قلت له أنه أنت عندك اللوزة كتير كبار هدول يعني كبرنا عن جديد انت عندك شكله سليب ابني خلينا نعمل فحص عمل فحص طلع بفيق تقريبا مره او مره ونص بالدقيقه
0: واو
2: يعني هذا مش عم يقدر ينام
0: ما عم ينام
2: فكل وقت تعبان معصب بينسى كتير مضايق ستريسد بس لما حط المكنه من ثاني يوم قال لي انه صرت انسان ثاني من ثالث او رابع يوم هو من اول يوم قال لي انه انا صرت بحب المكنه كتير صرت متحمس نام لانه عم برتاح
0: الحمد لله
2: بعدين بساعات النوم بيقول له يعني اللي عنده سليب أبنيا بينام 12 ساعة بيكون مرتاح.
0: المكانة كبيرة ولا صغيرة؟
2: لا هي هيك حجمها
0: هلا. في تغيرات هلا فيهم صاير.
2: هني ما في هني مع الوقت عم يصغروا ويكون صوتهم أقل بكتير، في منهم بطل لهم صوت.
0: أوكي.
2: والماسكات عم يتطوروا، في منهم بصير كتير صغار ومنهم مزعجين بالمرة.
0: أوكي.
2: تقريبا.
0: تمام.
2: فمع الوقت واحد كنت عم أقول لك نقطة إنه بيناموا كتير اللي عنده سليب أبنيا وما بيشبعوا نوم، لأنه مش عم بينام. أوكي. لما نعالج هالمشكلة بصير بينام 6-7 ساعات بفيق كتير نشاط.
0: نعم.
2: يعني نص عدد ساعات النوم نشاط كتير كبير.
0: طيب نحن طلبنا منه يحطها كل يوم، هل نوصل لمرحلة مثلا نصير من اللي حطها يوم ايه يوم؟ لا ما في هيك شيء.
2: لا حسب المشكلة، حسب
0: أوكي.
2: حسب المشكلة. يعني أوكي. إذا شنال الوزو رأبنا لقيناه منيح حدنا الفحص مش الحال خلاص ما في داعي بقى يحطها.
0: أوكي.
2: لأنه كان سبب انه سكر مجرى الهواء لانه كان عنده مشكله.
0: نعم.
2: اما الغالب يعني مينيموم يحط 4 ساعات بالليل.
0: اوكي اوكي
2: مينيموم. والاحسن هو يحطها كل الليل حتى يبقى مرتاح،
0: حتى النوم ساعات النوم كلها
2: اريح كل اريح لقلبه، اريح لجسمه الميتابوليزم، ما عنده انسولين ريزيستنس، واريح لضغطه، يعني بيرتاح بالنوم كتير المريض.
0: نعم. طيب شو دور أجهزة الفم اللي بيعملوها أطباء الأسنان وجهن المرضى المناسبين لها؟
2: اللي عندهم هذا المرض خفيف
0: أوكي.
2: ما أنه كتير عالي وهذا حكيهم بيقولوا يمسا أنت عندك إياه خفيف، بيقول له سكور، بيقول له قديش السكور تبعه، إذا هي خفيف ولا متوسطة ولا شديدة.
0: نعم.
2: إذا كانت خفيفة المريض بيقدر يحط هذا اللي بنسميه الأورال أبلاينس، يعني
0: أوكي.
2: بحطه بحيث إنه عند حكيم السنين هذا بيسويها.
0: أوكي.
2: بحيث إنه يخلي الفك تبعه دافش لقدام حتى يفتح له مجرى الهواء ومن رائب. إذا أنا العوار تحسنت ارتاح مشي حاله، هذا معناته إنه استفاد عليها.
0: نعم.
2: فهني هيدا الفئة من الناس بيستفيدوا عليها، هذا أريح لما يحط المكنة، وإذا ما استفاد حيضطر يحط المكنة.
0: أوكي. طيب شو الدور بإنقاص الوزن والرياضة عند هالأشخاص كمان؟
2: كل ما نزل وزنه، كل ما هو ريح خفف، هو شو بيصير الوزن، وخاصة الوزن لما يكون معبى ببطنه بيضغط على الريح، الريح هتعملنا ضغط على مجرى الهواء، وقلنا منح مجرى الهواء اللي فوق اللي هو عاتم بيطبي أو بيضيق منه يعني ما فيه دعامات بتخليه متماسك.
0: أوكي.
2: فكل ما واحد زاد وزنه ممكن هذا الريسك يزيد أكتر وأكتر.
0: أوكي.
2: فإذا نزل وزنه كتير بيرتاح المرض، حتى في منهم أصلاً بيكون مثلاً نقول هلأ ما قادر يعمل هذا الفحص.
0: نعم.
2: وعنده وزن عالي، وبكل الأحوال حنقول له أنت مطلوب مع المكنة وبدون المكنة تنزل وزنك.
0: صح.
2: بلش نزل وزنك.
0: نعم.
2: بعد 10-15 كيلو بتلاقي كتير ارتاح.
0: نعم.
2: مش تكون راحت منه، بس أكيد ساعدته كتير.
0: أوكي.
2: يمكن انتقل المرحلة أنه يكون شديدة لمتوسطة أو خفيفة.
0: أوكي.
2: بس بتساعد إنزال الوزن، بتخفف ضغط على النفس لأنه.
0: أوكي. طيب إذا المريض ما سمع الكلمة وأهمل العلاج، شو بيصير معه بعد فترات؟
2: للأسف المتوقع يصير الضغط.
0: أوكي.
2: فبصير يعلى ضغطه خاصة بالليل، وبصير مشكلة الضغط إنه لو أخذ أدوية الضغط ما كتير بيقدر يعمل كنترول عليها.
0: يعني حتى لو اخذ ادويه الضغط
2: ما دائما بيقدر يعمل كنترول،
0: لانه السبب موجود،
2: لانه انت كل ما انت عم تختنق لو اخذ دواء ضغط بده يطلع ضغطك، لانه انت الجسم عم يعمل
0: ردة فعل
2: فبيعلى الضغط بالليل، واذا كان كل وقت ضغطه عالي بالليل بالنهار حيأثر عليه حيبقى عالي كمان.
0: نعم.
2: فحيفيق المريض حيلاقي ضغطه 16، بقول لك انا اخذت دواء امبارح بالليل وضغطي هلا 16، برجع بقول ما شرط يكون عنده اياها لحتى ضغطه عالي الصبح، يمكن هو عنده مشكله تانية عم تخلي له ضغطه يكون عالي. بس في عنا احتمال يكون سبب الاختناق، فهذا بيخليه ضغطه عالي بالليل، فمش حيكون يستفيد تلع أدوية. وهذا نقطة. النقطة الثانية مشاكل القلب اللي هي لها علاقة بدقات القلب، يعني بصير يحس حاله دقات قلبه عالية بتعلى فجأة بتنزل فجأة، هو أصلا ممكن يكون فيه بالليل دقات قلبه 140-160 مثلا.
0: أوكي.
2: يعني بتعلى يكون هو نايم 40 فجأة بيختنق بتطلع على 140-160-170، فممكن يصير معه هيك، فنحن بدنا ننتبه على هذا الموضوع. ممكن كمان يصير في عنا إذا بدك نقطة كتير مهمة، الالتهابات متكررة بالرواية، ما هو كل ما بصير في عنا اختلاق عم ينزل الأكسجين عم يأثر على الرية. فبتعرضوا أن يزيد أكثر التهابات الرواية تبعيته.
0: أوكي.
2: وآخر شيء بدي أحكي فيه وهذا كتير مهم عن موضوع الدماغ، يعني أنت الزهايمر بينسى أكثر، ما تصير أنت بكل يوم بالليل عم يخف الأكسجين على الرواية على الدماغ. طب لما يخف الأكسجين على الدماغ مع الوقت هذا شيء ما كتير منيح.
0: صحيح.
2: فبده يعمل لك مع الوقت نسيان تعب، وحيخلي يزيد الريسك للألزهايمر.
0: نعم. طيب دكتور، هلأ كنصيحة أخيرة نقدمها للمستمعين وللأشخاص اللي هن شاكين هل هن مصابين ولا لا، أو اللي بيعرفوا حالهم أنه عندهم هيدا المتلازمة، شو بتقلهم؟
2: أنا بقلهم أنه دايماً الشخص مطلوب يتابع حاله صحياً إذا عم يحس بشي غريب.
0: نعم.
2: لأنه إذا كانت مشكلة بعدها بأولها فيمكن يكون بس بحاجة ينزل وزنه، يهتم بأكله بشربه، يعمل الرياضة، بيمشي الحال. يمكن إذا عنده إياها أكتر ممكن يكون مع هيدولي بده يحط مثلا هيدي اللي بتنحط على السنين لتثبت له شكل الفك تبعه حتى يتنفس أحسن وبتنقضى هون. بس بتركها مع الوقت بتزيد الأمور أكتر وأكتر، بصير علاجها أصعب وأصعب، وبصير في عنا أشياء ما بعض فينا نحن نصلحها لكل ياتها. فإذا واحد حاس بعوارض التعب الإرهاق، حدا بيقوله انت يوم شخي وتشخي بشخي بصوت عالي بنقطع نفسك انت ونايم، شخيرك فجأة بينعلى فجأة بينزل، تحس حالك تعبان كل الوقت، ما صار تكون سليب أبنية، بس أوكي. روح عند الحكيم لحتى تعرف انت شو اشبك، لان المشكلة ما تبلش فيها وتحلها عبكير اسهل لك. اما لما اترك حالك لبعد 3-4 سنين تجي بكون اخر شيء سكري مخزون وصار عالي، الضغط كتير عالي، دقات القلب كتير بيلعبوا معك، نومك منه منيح، تعبان كل الوقت، بتأثر على انتاجية اليومية.
0: نعم.
2: ولما الواحد بلش ينسى ويضيع
0: صح،
2: يعني بصنا مرحلة متقدمة.
0: صحيح صحيح. دكتور طه، أنا بدي أتشكرك كتير على المعلومات الحلوة اللي أعطيتنا إياها. خلص نعطيه منك إن شاء الله حلقة عن النوم، نعمل حلقة إن شاء الله عن النوم. مجد كمان بتشكرك من وراء الكنترول. مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم، إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل
1: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: أهلا بكم. انصب الاهتمام الرسمي والسياسي على مواكبة الملفات المصنفة في خانة الأولويات، وفي طليعتها ملف المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي المقرر أن تعقد جولة جديدة في روما بعد أيام قليلة. وعشية الجولة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش عماد رودولف هيكل التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في شأن المناطق التجريبية. هذا ويجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من الجاري زيارة إلى البيت الأبيض، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أفضت وساطة بلاده إلى اتفاق إطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي خلال حزيران الماضي. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة في ظل انتقال الاتفاق من مرحلة التوقيع إلى اختبار التنفيذ وسط ملفات شائكة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وقد أفادت معلومات صحفية أن وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد قد يصل إلى بيروت، وربما وصل أمس قادماً من الأراضي المحتلة للبحث في الخطوات التنفيذية المتعلقة بتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب، والاطلاع على جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في المناطق التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي بعدما اطلع على جهوزية جيش الاحتلال للانسحاب من المناطق من المنطقة التجريبية الأولى. وفي السياق نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن أول منطقة تجريبية ستنسحب منها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ستحدد خلال أيام. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، استمر التصعيد الإسرائيلي على طول الشريط الحدود الجنوبي مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية. فقد شن الطيران الحربي المعادي قرابة الواحدة من بعد منتصف ليل الجمعة السبت غارة على أطراف النبطية الفوقة، وأتبعت بعد أقل من 5 دقائق بغارة لمسيرة على المكان ذاته. ترافق ذلك مع تعرض زوتر الشرقية لرمايات بالأسلحة الرشاشة. هذا وألقت درون معادية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. في إطار زياراته الخارجية، لبى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مرحلة إقليمية دقيقة تستدعي أعلى درجات التشاور والتنسيق بين الدول الصديقة دعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى عشاء عمل في إسطنبول في إطار زيارته الرسمية للجمهورية التركية. وشكل اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية الحوار وتعزيز التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد اتفقا على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين. إلى ذلك وصل وزير الإعلام بول مرقس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة يلتقي فيها أفراد الجالية اللبنانية، ويبدأها في العاصمة واشنطن قبل أن يتوجه إلى مدينة نيويورك للقاء عدد من المسؤولين ولإلقاء كلمة لبنان في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026 المنعقد في مقر الأمم المتحدة. نيابيا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في الأولى من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 13 من الجاري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. معيشيا عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والاقتصاد والتجارة عامر لبساط أمس اجتماعا تنسيقيا في وزارة الداخلية خصصا للبحث في الإجراءات المعتمدة لضبط حركة الصادرات اللبنانية لا سيما المتجهة إلى دول الخليج وخصوصا إلى المملكة العربية السعودية. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ اليوم بين الساعة 8 والساعة 6 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حق الرماية الطيبة بعلبك. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 854 520. إذن المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 78 854 520. لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. أشار مسؤول أمريكي لشبكة ABC الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني للمفاوضات اليوم في سلطنة عمان، ونقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران متوقعة الأسبوع المقبل وربما تعقد في سويسرا. في المقابل، أكدت إيران اليوم أنها أوفت بكلماتها حيال الولايات المتحدة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم على وقف إطلاق النار الذي اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا

حركة حماس يقوده خليل الحية لبلورة موقف واضح بشأن النقاط العالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمهيدا لطرح رؤية موحدة أمام وفد الإدارة الأمريكية المتوقع وصوله الأسبوع المقبل إلى القاهرة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة منهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في اجتماع لتحالف الراغبين يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا وفق ما أعلن الإليزي. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الهدف هو الدفع نحو وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. أفادت وكالة رويترز بأن 4 أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي اتفقوا مع الرئيس دونالد ترامب على المضي في تجديد العقوبات على روسيا. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال واستمرار الارتفاع بدرجة الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 31 درجة فوق الجبال من 15 إلى 28، أما في الداخل من 13 إلى 36 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى فائدة اليوم. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا جملاء الخلقة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. فكل الأنبياء كانوا جملاء الخلقة من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. فآدم لم يكن يشبه القرود، ولم يكن يمشي عاريا أو يعيش عاريا بين الناس كما يظن بعض الجهال. كل الأنبياء جملاء الخلقة، وكل الأنبياء على خلق حسن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أجملهم وجها وخلقة وصوتا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده، وكأن الشمس تجري في وجهه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض شديد البياض، بياضه مختلط بالحمرة، أجمل الخلق. وشعره كان أسود عليه الصلاة والسلام، وكان يطيل شعره أحيانا يصل إلى شحمة أذنيه، وأحيانا إلى منكبيه، يرده خلف أذنيه، وشعره كان حلقا حلقا، ليس جعدا قططا، وليس شديد الملوسة صلى الله عليه وسلم. من رآه أيها الأحبة على هذه الصورة التي جاءت في كتب الحديث، وأنه كان ربعة إلى الطول صلى الله عليه وسلم، أي في أول مراتب الطول، ليس قصيرا، لا ينسب إلى القصر، وليس شديد الطول، كان ربعة معتدلا إلى الطول عليه الصلاة والسلام. وسواء البطن والصدر، ما عنده بطن ناتئ عن صدره، واسع الجبين، أجلى الجبهة، أقنى الأنف صلى الله عليه وسلم، أنفه مرتفع، أوله مرتفع، وطرفه مرتفع، أجمل الخلق، لا يوجد أجمل منه عليه الصلاة والسلام. من رآه على هذه الصورة بشرى له بأنه سيدخل الجنة بلا عذاب بإذن الله تبارك وتعالى، وأنه سيرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. وفي رواية للبخاري: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، إنه على كل شيء قدير، آمين. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

لمن يشكو الهم والدين فليقل صباحا ومساء ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم. وعندما تدعو أخي المستمع أدعو لإخوانك، فإن الملك إن دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب يقول آمين ولك بمثل ذلك.

حصنوا أنفسكم وأبناءكم بهذا الورد النبوي العظيم، أن تقولوا صباحا ومساء بسم الله على نفسي وأهلي ومالي. من قرأه ثلاثا في الصباح والمساء حفظ هو وأهله وماله بإذن الله. هذه الأوراد والأذكار لا سيما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظوا عليها، رددوها، اقرؤوها وحفظوها لأبنائكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قوات العدو الإسرائيلي تنفذ تفجيرا بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت، قنبلة صوتية على المنصوري والطيران المسير يحلق فوق بيروت والضاحية. الرئيس جوزيف عون السلطة السياسية وقائد الجيش على قلب واحد. الرئيس نواف سلام التقى إردوغان وواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحابها من أراضينا. الوزير مرقص في الولايات المتحدة لإلقاء كلمة لبنان في منتدى الأمم المتحدة. الرئيس بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع الاثنين المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إجراء محادثات جديدة مع إيران مع تأكيده أن وقف النار انتهى. الرئيس ترامب يقول 1000 صاروخ جاهز للإطلاق نحو إيران إذا نفذت تهديدها باغتيالي أو حاولت ذلك. التلفزيون الإيراني إيران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتفاهم إسلام أباد. إعلام رسمي إيراني، وزير الخارجية عباس عرقجي يصل إلى مسقط لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول مضيق هرمز. الضفة الغربية مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملهم في تركيب أعمدة كهرباء. الرئيس الفرنسي سيستضيف الاثنين الخامس والعشرين رئيس سيستضيف 25 رئيس دولة وحكومة لبحث دعم أوكرانيا والدفع نحو وقف النار. أخيرا الطقس المتوقع نهاية الأسبوع صافٍ مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وشرف وكرم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الإبل فيها آيات على قدرة الله وحكمته، لها مزايا لا توجد في غيرها. تصبر عن الماء 7 أيام وهي في السير في الطريق، ثم تحمل ما لا يحمله غيرها من الأنعام. العرب الرحل الذين يسكنون بيوت الشعر كانوا يضعون هذه البيوت على ظهرها ويتنقلون إلى حيث يريدون، وفيها غير هذا من المزايا. معناه: هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأوثان ألا يتفكرون في صفات خلقة الإبل التي هي عجيبة

وإلى السماء التي فيها عجائب مما يدل على قدرة الله وحكمته وعلمه. ثم أيضا ألا يفكرون في الجبال كيف ركزها الله تعالى على وجه الأرض لأن فيها منافع ومزايا كثيرة؟ ثم ألا يفكرون في الأرض كيف سطحت أي جعلها الله ممتدة واسعة بحيث يتمكن البشر من أن يعيشوا عليها؟ ما يتفكرون في كل هذا؟ معناه كان حقا عليهم أن يتفكروا فيؤمنوا بالله ويتركوا عبادة الأوثان. سطحت معناه وسعت الأرض، الله وسعها، ما جعلها شيئا حادا لا يمكن السكن عليها والعيش فيها، جعل فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة لأن الأماكن المرتفعة لها مزية على غيرها والأراضي المنخفضة لها مزية على غيرها. كل خلقه الله لحكمة، كل يدل على حكمة الله وقدرته. وجود هذه العوالم ووجود هذه الأرض والسماء ووجود الإنسان يدل على ذلك. الإنسان نفسه يعرف أن له خالقا أوجده وأوجد هذه الأرض والسماوات لو تفكر، وأن هذه العوالم ما أوجدت نفسها. أما آدم عليه السلام الله ألهمه الإيمان أول ما خلق، والنباتات ما أوجدت نفسها، وهكذا النجوم، وهكذا الزرع. هذا دليل عقلي على وجود الله عز وجل. الإنسان لو لم يسمع بالقرآن والأنبياء عند أبي حنيفة إذا لم يؤمن بالله فلا عذر له في الآخرة، بل يعذب، لأنه لو تفكر لعرف أن لهذا العالم خالقا لا يشبهه، هو ضر نفسه ليس له عذر. نفسه فيها دليل على وجود الله لو تفكر، يقول أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، فأنا لي مكون. لو فكر الإنسان في نفسه يعرف أن له خالقا خلقه وأنه لا يجوز عبادة غيره. ليس الأمر كما يقول بعض الملاحدة، بعض الملاحدة يقولون ما من إنسان إلا من نطفة، وما من نطفة إلا من إنسان إلى غير نهاية، وهذا كفر. وكذلك يقولون ما من بيضة إلا من دجاجة، وما من دجاجة إلا من بيضة، إلى ما لا نهاية له. هؤلاء كلامهم باطل. الإنسان له أول، والبهائم لها أول، كانت معدومة ثم وجدت، فمن اعتقد خلاف هذا فهو كافر. يقول هؤلاء الإنسان ليس لجنسه حد ينتهي إليه. كذلك عندهم الدجاج والبقر، عقولهم سخيفة، جعلوا العالم أزليا، جعلوا الإنسان أزليا، والدجاج كذلك، والبقر كذلك، والقمح والشعير والحمص، كل هؤلاء عندهم أزلية، كما أن الله ليس لوجوده ابتداء. من أكثر الكفار هؤلاء. العقل الصحيح ينكر ذلك ولا يقبله. لو لم ينظر الشخص في القرآن، العقل الصحيح يدل على أن هذا باطل. الشخص لو تفكر يعرف أنه حادث، وأبوه كذلك، وجده كذلك، إلى أول البشر، لأن كل نوع من أنواع العالم متغير،
والمتغير يستحيل أن يكون أزليا لأن الأزلي لا يتغير. الاستدلال العقلي عند أهل السنة واجب، لكن ليس شرطا لصحة الإيمان. لو عرف العقيدة الصفات الثلاث عشرة فرض عليه أن يعرف الدليل العقلي على وجود الله، فإن لم يعرف فهو عاصي. إيمانه صحيح لكنه عاص لأنه ترك فرضا. من جملة طرق الاستدلال أن يقول الشخص في قلبه: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. هذا شيء يعترف به العقل الصحيح، ثم من هذا يفهم فالحادث لا بد له أن يفهم أنه لا بد له من محدث خلقه وأوجده، ومحدثه موجود لا يشبهه بوجه من الوجوه، ليس حادثا وهو الله. اسم الله عرفناه من طريق الأنبياء. آدم علم أولاده أن خالق العالم اسمه الله، أما وجوده بالعقل يعرف من دون أن يسمع من الأنبياء. فلذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا عذر له من لم يعرف خالقه، ولو كان لم يسمع بالأنبياء ولا سمع أنهم دعوا الناس إلى الإيمان بالله. قال: لا عذر له، أي أنه يعذب في الآخرة كالذي بلغته الدعوة. لكن فيما سوى الإيمان بالله يقول أبو حنيفة رضي الله عنه: إنه معذور، لأنه ما سمع بدعوة الأنبياء. وقد ورد في الحديث أن غلاما كان مع أمه على جبل، وهذا الغلام صار يفكر فقال: يا أمي، من خلق الأرض؟ قالت له: الله. ثم لما يقول من خلق كذا تقول له: الله. فأخذه الحال فتدهدها حتى مات من شدة ما نزل بقلبه من الخوف من الله. القلوب أشكال وألوان. بعض الناس إذا سمعوا اسم الله تأخذه قشعريرة من الخوف من الله. كان في بلاد الحبشة رجل تقي إذا سمع اسم الله يرتعد، فقال عنه بعض الناس: إنه مرائي. فقال: لما أموت وأحمل على نعشي أذكر اسم الله، فإن لم أنتفض فأنا كاذب. ثم لما مات وحملوه على النعش ذكر اسم الله أمامه فانتفض. جعلنا الله من عباده الأتقياء الصالحين الذين يخشعون عند سماع ذكره. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 89.
9: سماك كومباني.

0: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3:15 ل3:30 5 بعد الظهر.
1: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
0: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش

نصيحة في دقيقة، أرح قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: معناه مما يعين المرء على تقوى الله ترك ما لا خير له فيه من القول والعمل. فيا أخي يا إخواني يا أختي، اشتغلوا بما يعنيكم، ما يكون لكم فيه خير لقبركم لدينكم لمعيشتكم، ولا تبحثوا عما لا يعنيكم، ولا تتبعوا ما لا خير لكم فيه. لا يكون حال أحدكم كمن ابتلي بالحسد ويتتبع إخوانه ويريد أن يعرف عنهم ما لا يريدون، ما لا يحبون اطلاعه عليه. يريد أن يعرف فلان إلى أين ذهب، ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا قال، ماذا يلبس، متى يخرج، من يزور، ماذا اشترى لبيته، ماذا اشترى لولده، من أين يجلب المال. يعيش قلقا منكد العيش، ينفر الناس منه. اشتغل بما يعنيك ولا تتعب نفسك وإخوانك، وحسن الظن بالمسلمين، وخالف نفسك، وارض بما قسم الله لك، ولا تنظر لما في يد غيرك، وادع لإخوانك بالبركة. إنك إن طمعت بمالهم نفروا منك، وإن زهدت بمالهم مالوا إليك. فأرح قلبك واتق ربك، واعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن من الفائزين. اللهم اجعلنا من المعتبرين، واسترنا في الدنيا وفي يوم الدين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.

مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم كريم تهفو إليه الأفئدة كما المطر الربيعي على الروض، وتنساب حروفه في الأذن عذبة انسياب نسمة الهواء على صفحات الماء، ويحلو للفم أن يردده محاكيا زقزقة الطير عند عتبات النور. محمد حبيبي وحبيب الله،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم وابن حبان.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ونفذت قوات العدو الإسرائيلي تفجيرا بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت. إلى ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الجرحى منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان إلى 1461 إصابة، بينهم 89 بحالة خطيرة و165 بحالة متوسطة. في المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن الحرب لم تؤدي إلى نتيجة، والمفاوضات المباشرة لها موازين قوى تؤدي دورها، وصيغة الإطار هي أفضل الممكن، والوفد اللبناني قام بعمل جبار، والأمريكيون سيبدأون البحث مع قائد الجيش في خطوات تنفيذية في القريب العاجل، وهذه الخطوات لها ضامن هو الأمريكي، ومع بدء التنفيذ ستزداد مصداقيته. المشكلة أن كل تأزم بين أمريكا وإيران يمكنه أن يعقد الأمور عندنا. معيشيا، افتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري منتدى ليرة للابتكار 2026 الذي تنظمه جمعية إنجازات البحوث الصناعية لبنان ضمن مشروع لبنان إنوفيت الممول من الاتحاد الأوروبي. في ملف الأزمة الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق موجه نحو إيران، مع 1000 أخرى ستتبعها فورا في حال أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها الذي أطلقته في أنحاء متفرقة من العالم باغتيال رئيس الولايات المتحدة، وهو أنا أو محاولة اغتياله. من جهتها، أكدت إيران اليوم أنها أوفت بكلمتها حيال الولايات المتحدة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم على وقف إطلاق النار الذي اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أنه انتهى، متهماً طهران بأنها تعتزم اغتياله. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة أكس أن إيران أوفت بكلمتها حتى الآن، مشدداً على أن السبيل الوحيد هو التزام الطرفين المتبادل بتعهداتهما. في الأراضي المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة والقدس، وعبثت بممتلكات المواطنين. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 854 520. إذن المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 78 854 520. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. سبحان

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. أما بعد، فإني أوصيكم معاشر أهل السنة الاشتغال بعلم أهل السنة في هذا الوقت الذي انحرف أكثر الناس عنه إلى عقائد فاسدة تخرج صاحبها من الدين من غير أن يشعروا. أيدكم الله ونفعكم ونفع بكم. إني أخوكم عبد الله بن محمد الهرري، أدعو لكم بالثبات وقوة اليقين وتأييد مذهب أهل السنة بالقول والفعل. آمين.

الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة لنكمل ما بدأناه في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. جاء في مناقب أحمد لابن الجوزي أن بلالا الخواص قال: كنت في تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني فعجبت منه، ثم ألهمت أنه الخضر، فقلت له: بحق الحق من أنت؟ قال: أخوك الخضر. قلت: أريد أن أسألك مسألة. قال: سل. قلت: ما تقول في الشافعي؟ قال: من الأوتاد. قلت: وماذا تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: صديق. هذا وقد بلغ الإمام أحمد رضي الله عنه من الخلق ما جعله حديث الناس ومقدما على الكثيرين. فقد جاء عن أبي الحسين بن المنادى أنه قال: سمعت جدي يقول: كان أحمد من أحيى الناس وأكرمهم نفسا وأحسنهم عشرة وأدبا، كثير الإطراق والغض، معرضا عن القبيح واللغو، لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث وذكر الصالحين والزهاد في وقار وسكون ولفظ حسن. وذكر أحد المشايخ أنه زار أحمد بن حنبل في بيته وقد سرقت ثيابه، فذهب الشيخ إلى منزله وجاء بمئة درهم فلم يأخذه هبة ولا قرضا، فقال أحمد: أليس قد سمعت معي من ابن عيينة؟ قال: بلى. قال: أكتبه لك؟ قال: اكتبه. قال: فكتب بدراهم اكتسى منها ثوبين. وروى ابن حاتم عن أحمد بن سنان أن الإمام أحمد رضي الله عنه رهن نعله عند خباز باليمن، وعمل عند جمالين عند خروجه لقاء قوته. أما ابنه صالح فقد قال عنه: ربما رأيت أبي يأخذ الكسرة ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها الماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز وعنبا وتمرا. والروايات عن إعراضه عن ملذات الدنيا وزهده فيها وسلوكه درب التصوف والزهد هي أكثر من أن نذكرها في هذا الموضع. وكان رضي الله عنه كثير التواضع للشيوخ تواضعا شديدا. قال ابن سلام: جالست أبا يوسف ومحمد بن الحسن ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فما هبت أحدا منهم ما هبت أحمد بن حنبل. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض كان يصلي في كل يوم 150. وقد ذكر الذهبي في سيرته ما لا يدع مجالا للشك بأن الإمام أحمد كان على عادة أهل عصره والمسلمين عامة من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن ابنه عبد الله أنه قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه ويقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ثم يشربه يستشفي به. وروى الذهبي أيضا
عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الحجرة النبوية بقصد التبرك، فقال: لا أرى بأسا بذلك. كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قلم أظفاره ووزعها بين الصحابة ليتبركوا بها. وعنه أيضا الرواية المشهورة، وهي أن مروان بن الحكم رأى رجلا واضعا وجهه على القبر النبوي الشريف فقال: يا رجل ماذا تصنع؟ فرفع رأسه فإذا هو أبو أيوب، فقال: لقد جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر. مستمعين الكرام، بعد بيان هذه الأدلة لا يلتفت إلى كلام بعض الناس وهم حفنة قليلة الذين حرموا التبرك بآثار الصالحين والأنبياء، ولا يصح نسبة تحريم ذلك إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ومن نسب ذلك إليه فقد تجرأ على الكذب والإفساد. وفي ذكر وفاته رحمه الله ذكر ابن خلكان في الوفيات أن وفاته كانت ببغداد يوم الجمعة في 12 من ربيع الأول، وقيل 13، وقيل من ربيع الآخر، سنة 241 للهجرة، ودفن بمقبرة باب حرب. وقدر من حضر جنازته من الرجال 800,000، ومن النساء 60,000، وقيل إنه أسلم يوم وفاته 20,000 من اليهود والمجوس وغيرهم. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل وأسكنه فسيح جناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمية متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

أهلا بكم. انصب الاهتمام الرسمي والسياسي على مواكبة الملفات المصنفة في خانة الأولويات، وفي طالعتها ملف المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي، المقرر أن تعقد جولة جديدة في روما بعد أيام قليلة. وعشية الجولة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل التحضيرات لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في شأن المناطق التجريبية. هذا ويجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من الجاري زيارة إلى البيت الأبيض، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أفضت وساطة بلاده إلى اتفاق إطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي خلال حزيران الماضي. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة في ظل انتقال الاتفاق من مرحلة التوقيع إلى اختبار التنفيذ وسط ملفات شائكة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. هذا وقال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن الحرب لم تؤدي إلى نتيجة، والمفاوضات المباشرة لها موازين قوى تؤدي دورها، وصيغة الإطار هي أفضل الممكن، والوفد اللبناني قام بعمل جبار، والأمريكيون سيبدأون البحث مع قائد الجيش في خطوات تنفيذية في القريب العاجل، وهذه الخطوات لها ضامن هو الأمريكي، ومع بدء التنفيذ ستزداد مصداقيته. المشكلة أن كل تأزم بين أمريكا وإيران يمكنه أن يعقد الأمور عندنا. إلى ذلك أفادت معلومات صحفية أن وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد قد يصل إلى بيروت، وربما وصل أمس قادماً من الأراضي المحتلة للبحث في الخطوات التنفيذية المتعلقة بتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب، والاطلاع على جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في المناطق التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، بعدما اطلع على جهوزية جيش الاحتلال للانسحاب من المنطقة التجريبية الأولى. وفي السياق نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن أول منطقة تجريبية ستنسحب منها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ستحدد خلال أيام. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، استمر التصعيد الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي الجنوبي، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية. ويواصل جيش العدو الإسرائيلي اعتداءاته بنسف المنازل في بلدة حودة حول قضاء مرج عيون، في حين نفذت مسيرة معادية ظهر اليوم غارة على دفعتين على بلدة كفر تبنيت. ونفذت قوات العدو الإسرائيلي تفجيرا بين بلدتي أرنوت وكفر تبنيت، كما أطلقت درون معادية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، وألقت محلقة معادية قنبلة صوتية في محيط دار المعلمين في النبطي الفوقة. ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. إلى ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الجرحى منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان إلى 1461 إصابة، بينهم 89 جريحا بحالة خطيرة و165 جريحا بحالة متوسطة. في إطار زياراته الخارجية، لبى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مرحلة إقليمية دقيقة تستدعي أعلى درجات التشاور والتنسيق بين الدول الصديقة دعوة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى عشاء عمل في إسطنبول في إطار زيارته الرسمية للجمهورية التركية. وشكل اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية الحوار وتعزيز التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد اتفقا على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين. إلى ذلك وصل وزير الإعلام بول مرقس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة يلتقي فيها أفراد الجالية اللبنانية، ويبدأها في العاصمة واشنطن قبل أن يتوجه إلى مدينة نيويورك للقاء عدد من المسؤولين ولإلقاء كلمة لبنان في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026 المنعقد في مقر الأمم المتحدة. نيابيا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في الأولى من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 13 من الجاري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. معيشيا افتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري منتدى ليرة للابتكار 2026 الذي تنظمه جمعية إنجازات البحوث الصناعية لبنان ضمن مشروع ليبانون إينوفيت الممول من الاتحاد الأوروبي.
قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 854 520. إذن المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 78 854 520. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.

تروس سوشيل، هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران، مع آلاف أخرى ستتبعها فورا في حال أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها الذي أطلقته في أنحاء متفرقة من العالم باغتيال رئيس الولايات المتحدة وهو أنا، أو محاولة اغتياله. أصدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد وجاهز وقادر لمدة عام قابل للتمديد على تدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل. في الأراضي المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة والقدس، وعبثت بممتلكات المواطنين، واعتقلت شابين خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. في الملف السوري، أفادت الوكالة السورية للأنباء سانا بأن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيبان استقبل وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق له في قصر تشرين بدمشق لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. في الميدان، أفادت وكالة سانا بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزا مؤقتا في مفرق القرية وفتشت المارة قبل انسحابها من المنطقة. في سياق منفصل، أعلنت شركة فلاي دبي للرحلات المنخفضة التكلفة استئناف رحلاتها إلى مطار حلب الدولي بعد توقف رحلاتها إلى مدينة سورية طيلة 14 عاما. وأوضحت في بيان أنه من المقرر أن تنطلق الرحلات في 20 من تموز الحالي لتصبح حلب الوجهة الثانية لشركة الطيران الإماراتية في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق. يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، منهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، في اجتماع لتحالف الراغبين يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا، وفق ما أعلن الإليزي. ووضحت الرئاسة الفرنسية أن الهدف هو الدفع نحو وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. نصل أخيرا إلى كوريا، حيث نددت كوريا الشمالية اليوم بمساعي الولايات المتحدة وبقية أعضاء حلف الناتو إلى تسريع عمليات التسلح، وذلك في أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت الأسبوع الماضي في تركيا بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال واستمرار الارتفاع بدرجة الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتية: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 15 إلى 28، أما في الداخل من 13 إلى 36 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرسته كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي
2: كمان
1: 03-793-911.
2: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة ما معي محل كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سلتك لسلت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
9: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات الأول من آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-5334. روحي بطيبة تلاقي.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يجعل الاتصال على الرقم 81-631-043. إذن المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 81-631-043. لبوا وبارك الله بكم.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98. سماك كومباني.
3: شركة السماك.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قوات العدو الإسرائيلي تنفذ تفجيرا بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت، غارتان من مسيرة على كفر تبنيت ونسف منازل في حولة، قنبلة صوتية على المنصوري والطيران المسير يحلق فوق بيروت والضاحية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: السلطة السياسية وقائد الجيش على قلب واحد. رئيس الحكومة نواف سلام التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحابها من أراضينا. وزير الأعلام بول مورقس في الولايات المتحدة لإلقاء كلمة لبنان في منتدى الأمم المتحدة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع الاثنين المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إجراء محادثات جديدة مع إيران مع تأكيده أن وقف النار انتهى. مسؤولون أمريكيون: واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات اليوم في سلطنة عمان. تلفزيون الإيراني: إيران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتفاهم إسلام أباد. وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مسقط لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته في غزة وتحذيرات من انهيار خدمات الإسعاف. رئيس الفرنسي يستضيف الاثنين 25 رئيس دولة وحكومة لبحث دعم أوكرانيا والدفع نحو وقف النار. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا ميناء في أوديسا. ارتفاع حصيلة الإصابات بإيبولا في الكونغو إلى 1830، منها 648 حالة وفاة. أخيراً طقس المتوقع نهاية الأسبوع صافٍ مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان جواز الاستعاذة بغير الله. اعلم رحمك الله أن الإمام أحمد أخرج في مسنده بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر، أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. الحديث بطوله دليل يبطل قول نفاة التوسل: الاستعاذة بغير الله شرك. الحارث بن حسان البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهلا أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، أي إلى جهة القتال. قال: فجلست. قال: فدخل منزله أو قال رحله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال: فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم، أي الغلبة، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، وهي أرض في جزيرة العرب. فحميت العجوز واستوفزت، أي جلست جلوس المستوفز كالذي يجلس على أصابع قدميه وركبتيه، أي ما يكون قريبا من القيام. قالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ معناه: إلى من تلجأ مضرك، أي أبناء قبيلتك التي أنت منها تستعطفه. قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت حتفها. حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد.

قال هي وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه أي يريده أن يظهر معرفته. قلت إن عادا قحطوا أي انقطع عنهم المطر فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله لأن هؤلاء كانوا مع شركهم يعظمون مكة. فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، والغالب أن السحابة السوداء هي التي تحمل المطر. فرح فقال الآن ينزل المطر، فنودي منها أي ناداه الملك قائلا اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. معناه هذه السحابة لا رحمة لكم فيها، لا تحمل مطرا بل تحمل هلاككم. هم فرحوا قالوا هذه السحابة تحمل مطرا، وكان أصابهم قحط لكن هي تحمل عذابهم. الله أهلكهم بالريح، ما ترك منهم أحدا، أخذتهم ومواشيهم وأموالهم إلى السماء ثم ردتهم وقد انفصل الرأس من الجسد، ظنوها رحمة. قال فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق. قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد، انتهى، أي لا ترجع بالخيبة. ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث أشركت لقولك ورسوله حيث استعذت بي، وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله، وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة، وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب. فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته، هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي، وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول. فلما أوصلها إلى الرسول فإذا بها تذكر للرسول ما عندها، ما كان في ضميرها أي في قلبها. فقال الصحابي أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته. معناه هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي. فإن قال قائل هذا استعاذة بالرسول في حال حياته وفي حضرته، ونحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته. قلنا الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب، فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا؟ هذا غير معقول، فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا، أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله، أي إن كتب الله أنه ينفعه. وهذا المعنى
لا فرق به بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا، فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة ولا الميت. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا نهاية التذلل؟ وسبحان الله والحمد لله رب

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حبك.
1: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديدة 01-300-370، شويفات 05-807-107.
7: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، قوات العدو الإسرائيلي تنفذ تفجيرا بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت. غارتان من مسيرة على كفر تبنيت ونسف منازل في حولة. قنبلة صوتية على المنصوري والطيران المسير يحلق فوق بيروت والضاحية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: السلطة السياسية وقائد الجيش على قلب واحد. رئيس الحكومة نواف سلام التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحابها من أراضينا. وزير الأعلام بول مورقس في الولايات المتحدة لإلقاء كلمة لبنان في منتدى الأمم المتحدة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع الاثنين المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إجراء محادثات جديدة مع إيران مع تأكيده أن وقف النار انتهى. مسؤولون أمريكيون: واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات اليوم في سلطنة عمان. تلفزيون الإيراني: إيران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بتفاهم إسلام أباد. وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مسقط لبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز والتطورات الإقليمية. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته في غزة وتحذيرات من انهيار خدمات الإسعاف. رئيس الفرنسي يستضيف الاثنين 25 رئيس دولة وحكومة لبحث دعم أوكرانيا والدفع نحو وقف النار. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا ميناء في أوديسا. ارتفاع حصيلة الإصابات بإيبولا في الكونغو إلى 1830، منها 648 حالة وفاة. أخيراً طقس المتوقع نهاية الأسبوع صافٍ مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل

ويقول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إخوة الإيمان، لقد صدق الله وعده وبالحق أنطق نبيه وعبده، فكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. ومن شأن المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون تواقا لدخول الجنة، خائفا من عذاب الله، فيدفعه الشوق والخوف والقلق للاستعداد ليوم المعاد وللرحيل عن الدنيا للآخرة بخير زاد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالعموم، كما في قوله: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أنا الزعيم يوم القيامة لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. فيا فوز من داوم على قول هذه الكلمة بعد الصبح كل يوم. كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس بخصوصهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، وأن طلحة في الجنة، وأن الزبير في الجنة، وأن سعدا في الجنة، وأن سعيدا في الجنة، وأن عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأن أبا عبيدة في الجنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن الجنة تشتاق لعلي وعمار وبلال، وأن جعفر الطيار لما قطعت يداه في غزوة مؤته أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. فإن قال قائل: أولئك قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلامه وبشرهم بلسانه، فسعدوا بما بشرهم به، فهل من بشرى لنا وبيننا وبين رسول الله مئات السنين؟ فالجواب أيها الأحبة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن هذه المبشرات، بل من أعظمها، أن من رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام كان هذا بشارة له بالوفاة على الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من رآه في المنام بدخول الجنان، فقال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. وليس المراد بذلك أن يراه في الآخرة، فإن المؤمن الذي رآه في المنام والذي لم يره في المنام يراه في الآخرة، فلا يكون هناك مزية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام. وإنما معنى الحديث أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل الموت، وليس معنى ذلك أن النبي يحضر عنده، إنما يرى

النبي وهو في قبره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء، فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل ما بين الرائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالزجاج فيراه وهو في قبره الشريف كأنه أمامه، وفي ذلك بشرى عظيمة للرائي. إخوة الإيمان، لقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا كان في عصر السلف، أي بعد نحو 150 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمى الحسن بن حي. هذا كان من العلماء العاملين من أهل الحديث الأتقياء، وله أخ مثله. فلما كان الحسن بن حي على فراش الموت، سمعه أخوه يقرأ قوله تعالى: وما

الصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلما سمعه يتلو الآية قال له: يا أخي، تقرأ هذا من باب التلاوة أم ماذا؟ قال: بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لي ويبشرني بالجنة، وأرى الملائكة وأرى الحور العين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي هي صورته، وارزقنا رؤيته يقظة قبل الموت بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دعاء سيدنا الخضر عليه السلام، وهو يقال صباحا ومساء للحفظ من المكروه بإذن الله، فقولوه دائما وحافظوا عليه مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كالمد المتصل في محله بمده 4 حركات أو 5 حركات. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
6: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
5: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لثلاثة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
6: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
5: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكم والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حد

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوته.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الأجواد الأمجاد، وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل نفسه وماله وجاد، وعلى الفاروق الذي بالغ في نصرة الإسلام وأجاد، وعلى عثمان الشهيد فيا فخره يوم يقوم الأشهاد، وعلى علي صاحب القدر العلي في يوم

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-5334.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، وقد وصلنا في كتاب شيخنا رحمات الله عليه الصراط المستقيم في تعداد صفات الله التي يجب على كل مكلف أن يعرفها وأن يعتقدها وأن يتعلمها، إلى قوله رحمه الله تعالى البقاء، وهذه الصفة الثالثة تعدادا في هذا الكتاب المبارك. وهذه الصفة تنفي عن الله تبارك وتعالى الزوال والفناء، فإن الله باق لا نهاية له، لا ينتهي ولا يبيد، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه. يقول رحمه الله: يجب البقاء لله تعالى، بمعنى أنه لا يلحقه فناء، لأن الذي يزول هذا يكون احتاج لمن خصصه بالبقاء وخصصه بالعدم. الله تبارك وتعالى باق إلى ما لا نهاية له، فلا يفنى، يعني لا ينتهي، لأنه لما ثبت وجوب قدمه تعالى عقلا وجب له البقاء، يعني ثبت في العقل أن الله تبارك وتعالى لا بداية له. شو الدليل؟ أن العالم له بداية، فلو كان خالق العالم له بداية لكان يشبه العالم، فإذا دل ذلك أن

إلا لم يسبقه عدم. هذا يدل أنه باق، لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم يعني كان جائزا عقليا وليس واجبا عقليا. نحن منقول الله واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ يعني الله تبارك وتعالى لا يقبل العقل عدمه، يوجب أن لهذا العالم خالقا، ولكان هذا يدل على حدوثه والله تعالى ليس حادثا. قال الشيخ رحمه الله: لن تفى عنه القدم، فهو تبارك وتعالى الباقي لذاته ولا باقي لذاته غيره. يعني الله تبارك وتعالى حين نقول باق لذاته يعني ليس غيره خصصه بالبقاء. الجنة الله تعالى خصصها بالبقاء، النار الله تعالى شاء لها البقاء وخصصها بالبقاء، فلا يقال بقاؤهما ذاتي، بقاؤهما بإبقاء الله لهما، أما بقاء الله تعالى ليس كبقاء الجنة والنار. وأما الجنة والنار فبقاؤهما ليس بالذات، بل لأن الله شاء لهما البقاء. شو يعني؟ يعني هن من حيث العقل يجوز عليهما الفناء، كل مخلوق بجوز عقلا عليه الفناء، لكن لأن الله خصصهما بالبقاء فلا تفنيان، يستحيل شرعا فناؤهما. وهناك مخلوقات أخرى خصها الله تعالى بالبقاء كالعرش الذي هو سقف الجنة، فلا يقال عن العرش إنه يشبه الله، لا، إنما العرش باق بإبقاء الله له، يعني ليس كبقاء الله تعالى. فبقاؤهما ليس بالذات، بل لأن الله شاء لهما البقاء، فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء. شو بنقول لكان؟ لا تفنيان، لأن الشرع جاء بذلك. أما من حيث كون الشيء له بداية فيجوز عليه النهاية. أما الله قال عن نفسه في القرآن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا الوجه جاء بمعنى الذات، يعني يبقى ذات ربك العظيم الكريم تبارك وتعالى. الصفة الرابعة السمع. الله تعالى سمعه لا كسمعنا، يسمع المسموعات بلا أذن بلا آلة أخرى. الله تعالى متصف بالسمع، وهو صفة أزلية ثابتة لذات الله. لا نقول عن الله سمع، الله متصف بالسمع. لا يقول الواحد منا عن الله قدرة، منقول متصف بالقدرة، القادر القدير. لا نقول عن الله قوة، منقول الله القوي، يعني المتصف بالقوة يعني القدرة. فمعنى السمع أن الله تبارك وتعالى ينكشف له بها كل المسموعات. وقال بعض العلماء: تتعلق بكل موجود. يعني نقول سمع الله يتعلق بالمسموعات، فيسمع كلامه الذاتي الأبدي الأزلي الذي لا ككلامنا. وبعض العلماء قالوا يتعلق بكل موجود، يعني ليس فقط المسموعات، يعني يتعلق حتى بالأجسام والروائح والطعوم ونحو ذلك. فهو تعالى يسمع الأصوات بسمع أزلي أبدي لا كسمعنا. نحن سمعنا بأذن بآلة، أما الله ليس كذلك، ليس بأذن وصماخ. هذا الصماخ الخرق اللي نحن لما الواحد يفوت مثلا القطرة بيقطر، هذا يقال له صماخ. فهو تعالى لا يعزب، أي لا يغيب عن سمعه مسموع. فبتلاقي الخطباء بيقولوا كلام حلو في حق الله تبارك وتعالى، بأن الله يسمع دبيب النملة السوداء، يعني صوت المشي تاعها في الليلة الظلماء، يعني السوداء اللي ما فيها ضوء قمر،
على الصخرة الصماء، يعني لا يغيب عن سمع الله تعالى مسموع. قال رحمه الله: وإن خفي أي علينا، يعني يسمع كل المسموعات ولو خفيت علينا. وبعد أي عنا، إيه ما منقول في شيء قريب من الله بالمسافة أو بعيد عنه بالمسافة، المسافة بين الجسمين، أما الله ليس جسما. كما يعلم بغير قلب، إيه منقول الله عالم بلا عقل بلا قلب، قادر بلا أعضاء بلا جوارح تبارك وتعالى. ودليل وجوب السمع له عقلا أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم، يعني اللي هو لم يكن متصفا بالسمع حيتصف بضدها، وهذا لا يليق بالإله. الصمم بعكس السمع، وهو نقص على الله، والنقص عليه محال. هكذا يقول الإمام الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في كتابه اللمع. فانتبهوا، واحد كان والعياذ بالله يدعي العلم، وكان يقولوا له شيخ القراء عنا هنا بلبنان، مات زمان، أفضى إلى ما قدم سبحان الله. هذا الرجل سمع حديث رواه ابن ماجه في سننه، فقرأوا له يا غلط أو هو فهمه غلط، وافترى على الله بأنه له أذن أو آذان. هو الحديث ما هيك معناه ولا هيك اللفظ، ورد في الحديث: لله أشد أذنا، أذنا يعني استماعا مش أذنا، أذن غير أذن غير إذن تبارك وتعالى. فمن قال إنه يعني الله يسمع بأذن فقد ألحد وكفر، ما بيكون هيدا منزها لله تبارك وتعالى. الصفة الخامسة البصر، الله يرى كل المبصرات كل المرئيات. بيقول العلماء هي صفة أزلية أبدية لله تبارك وتعالى، ينكشف له تعالى بها كل موجود، هكذا قال بعض العلماء. وقال بعض العلماء هي تتعلق بالمبصرات، وبعضهم قال تتعلق بكل الموجودات. فيك تقول هيك وفيك تقول هيك، هذا خلاف عند علماء أهل السنة والجماعة. فالله يرى ذاته الذي لا يشبه الذوات، ويرى مخلوقاته، ويسمع كلامه الذي لا ككلامنا، ويسمع كل الأصوات تبارك وتعالى. يجب لله تعالى عقلا البصر أي الرؤية، منقول عقلا وشرعا. الله قال: وهو السميع البصير. فنحن نثبت أن الله تبارك وتعالى متصف بالسمع ومتصف بالبصر. كمان الآية الثانية قول الله: إنني معكما أسمع وأرى. هنا معكما ليس بالمكان والحلول، إنما معكما يعني أنا عالم بكما ويحفظهما. كان هارون وموسى أرسلهما الله تعالى لينصحا فرعون وحتى يدعوا للإسلام، لأنه كل الأنبياء هذه طريقتهم صلى الله عليهم وسلم. يرى برؤية أزلية أبدية المرئيات جميعها، بس شو منقول؟ فيرى ذاته بغير حدقة، ما منقول إله حدقة وعيون مثلنا هيك. فتنبهوا، بعض الناس بيعتقدوا أنه الله تعالى له هذه العيون. جاء إضافة العين في القرآن لا على معنى صفة البصر أولاً، ولا على معنى الجارحة، تجري بأعيننا يعني بحفظنا ورعايتنا، مش معناتها أنه الله تعالى له هذه الحدقة وسفينة نوح تجري في عين الله، أي هذه الحدقة، هذا لا يليق بالله عز وجل. فيرى ذاته بغير حدقة، انت قل بلا كيف، هكذا الإنسان يسلم، لأن الحواس من صفات المخلوقين. فانتبهوا، منقول الله بصره قديم، لكن هذه المبصرات اللي يراها الله العالم يعني المخلوقة، المبصرات المخلوقة ما منقول عنها أزلية مع الله. لذلك قال العلماء: لا نقول سمع الله أصواتنا في الأزل، أصواتنا حادثة، لكن شو بينقال؟ ماذا يقال؟
يقال سمع أصواتنا الحادثة بسمعه الأزلي. تفرق هذه العبارة عن هالعبارة، عشان هيك الواحد لا يدخل حتى بأمور العقائد وغيرها فيما لم يسمع هل يقال أو لا يقال. يقول الشيخ رحمه الله: والدليل على ثبوت البصر له عقلا أنه لو لم يكن بصيرا رائيا لكان أعمى، يعني اللي هو لا يرى يقال فيه متصف بالعمى، والعمى أي عدم الرؤية، نقص على الله، ما بيليق بالإله. وهيك الصفات الـ13 اللي عم نتكلم عليها يا أحباب، كل وحدة منهم منقول لو لم يتصف بها لاتصف بمقابلها، هذا دليل عقلي على اتصافه بهذه الصفات، والنقص عليه مستحيل، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه في كتابه اللمع. ودليل السمع والبصر السمعي الآيات والأحاديث كقوله تعالى بسورة الشورى: وهو السميع البصير قد سمع الله قول التي تجادلك، هذه في سورة المجادلة. قد سمع الله، يعني الله تعالى متصف بالسمع، وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى السميع البصير، جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعداد أسماء لله عز وجل. وأكيد هون ما كان مراد الرسول عليه الصلاة والسلام الإحاطة، يعني بس 99، لأنه حتى بالروايات في اختلاف في بعض الأسماء، وفي بعض الأسماء وردت بأحاديث أخرى فهي تتجاوز 99، لكن هذه 99 اسما لها مزية: من أحصاها دخل الجنة، يعني حفظها واعتقد معناها هذا له ثواب الجنة. قال شيخنا رحمه الله: وهو في حديث أخرجه الترمذي، هذا بكتاب الدعوات في جامع الترمذي في سننه، وصححه ابن حبان. الصفة السادسة الكلام، وهذا بيحتاج لتوسع كتير، لكن نحن بما أننا نفك لفظ هذا الكتاب المبارك الصراط المستقيم، بيقول الشيخ رحمه الله: الكلام هو صفة أزلية أبدية، كل صفات الله هكذا نقول فيها، هي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، أزلية أبدية، فقال العلماء: متكلم بها آمر ناه واعد متوعد، يعني أمرنا بالصلاة، نهانا عن الزنا والربا ونحوها، وعد المؤمنين بالجنة، توعد الكفار بالنار، كل هذا بيقول العلماء يرجع إلى كلام الله. حتى إذا استعملوا العلماء حكم الله، حكم الله في الأزل يعني كلامه. يقول الشيخ رحمه الله: ليس ككلام غيره، يعني شو بينقال؟ كلام الله واحد، يعني ليس مجزأ، نحن بيتعدد ومركب، نحن كلامنا يتعاقب مؤلف بيتقطع في تقديم وتأخير، أما الله لا يقال عن كلامه هذا. أزلي بأزلية الذات، يعني لما كان ذات الله أزليا ما له بداية، فلا بد أنه يكون كلامه لا بداية له، لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من انسلال الهواء أو اصطكاك الأجرام. هذه مسألة كتير مهمة. الصوت هيك تعريفه شو هو؟ مثل اللي بيطلع منا نحن عند الكلام، يخرج هواء ينسل، يعني يخرج ويصطك، يعني يضرب بشيء، هذا اصطكاك الأجرام، يحدث لك سمع، يحل كلامي في أذنك فتسمع. طب هذا أنا وإنتي مخلوقين، وسمعنا مخلوق وكلامنا مخلوق، أما الله لا يقال يتكلم بصوت. كل الأحاديث اللي فيها نسبة الصوت إلى الله ضعفها العلماء وألفوا في بيان ضعفها، يعني لا تثبت بها صفة لله تبارك وتعالى. لا يشبه كلام الخلق،
الله تعالى كلامه لا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. نحن لما نطبق شفافنا ونحرك بيطلع معنا، بتعرفوا سبحان الله كل حرف له مخرج، كل حرف له مخرج. فنحن أهل السنة والحمد لله أثبتنا صفة الكلام لله بدون تشبيه. المجسمة قالوا إن الله يتكلم بحرف وصوت، المعتزلة قالوا الله لا يقال عنه متكلم بمعنى متصف بصفة الكلام، أهل السنة قالوا له كلام لكن لا ككلامنا، حماهم الله تعالى، هن الوسط. يقول الشيخ رحمه الله: ونعتقد أن موسى سمع كلام الله الأزلي بغير حرف ولا صوت كما يرى المؤمنون ذات الله في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا. سبحان الله، هذه مسألتان كتير مهم نفهمها على وجهها الصحيح. موسى أكرمه الله تعالى، رفع الله تعالى عن سمعه الحجاب المانع المعنوية، فسمع موسى كلام الله الواحد اللي ما بيشبه كلامنا. شو يقال عن سيدنا موسى؟ كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. وكذلك أكرم الله نبينا بهذا عليه الصلاة والسلام. فهن من البشر بس اثنان سمعوا كلام الله، سيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليهم وعلى سائر الأنبياء. فالله تعالى كلامه ليس حرفا ليس صوتا، كما أن المؤمنين يوم القيامة يرون الله في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا. يعني الله منه حجم ولا صفة للحجم، فالله يكرم المؤمنين يرونه، هذا منه مستحيل، لأن العقل لا يحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت. لو كنا هلأ نحن لا نتصور ذلك، لا نتخيل ذلك، لو كنا نحن عاجزون عن إدراك حقيقة صفات الله، بس نحن آمنا أنه الله له صفات ما بتشبه صفاتنا، وصفاته أزلية أبدية، وأنه منزه عما لا يليق بحقه. هيك بتكون أنت صدقتها، هيك بتكون عرفت الله المعرفة اللي هي فرض علينا نتعلمها. كلامه تعالى الذاتي ليس حروفا متعاقبة ككلامنا. طيب اللي هو نزل على سيدنا عيسى عليه السلام منقول له الإنجيل، شو يقال له؟ يقال له كلام الله، هذا اللفظ اللي نزل على سيدنا عيسى باللغة السريانية، واللي نزل على سيدنا موسى التوراة الصحيحة منقولها كلام الله، لأنه هي عبارة عن صفة الله الأزلية الأبدية، هذا اللفظ مخلوق، أما الصفة أزلية أبدية. وإذا قرأ القارئ منا كلام الله فقراءته حرف وصوت. نحن عنا جوارح، نحن ألفاظنا حادثة، فقراءتنا حرف صوت فهي حادثة وليست أزلية. نعم منقول هذا القرآن يقال له كلام الله، لأنه هذا اللفظ اللي نزل منقول له قرآن، ويقال عنه عبارة عن صفة الله، هذه العبارة مخلوقة، والمعبر عنه وهو الصفة أزلي أبدي. وقد نقل هذا التفصيل، هلا عم نقوله نحن، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو من السلف، بل كان رحمه الله من رؤوس السلف. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أدرك شيئا من المئة الأولى، هو ولد سنة 80 للهجرة ومات توفي سنة 150 هجرية. السنة اللي ولد فيها سيدنا الشافعي كان نفسها توفي فيها سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنهما. قال الإمام أبو حنيفة: والله يتكلم لا بآلة وحرف. نحن منتكلم بآلة وحرف، ونحن كلامنا له ابتداء واختتام، فبيقول الله يتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف، فليفهم ذلك. وليس الأمر كما تقول المشبهة، هذول اللي شبهوا الله بخلقه،
بيعتقدوا والعياذ بالله الحرف والصوت في حق الله، وبينسبوا للسلف ما ليس من كلام السلف. ليس الأمر كما تقول المشبهة بأن السلف ما كانوا يقولون بأن الله متكلم بكلام ليس بحرف، وإنما هذا بدعة الأشاعرة. أعوذ بالله، مراد بهالكلام يصرف الناس عن التنزيه، يعني يعتقدوا الباطل اللي هو إنه الله بيتكلم بحرف وصوت، بزعمهم لأنه السلف ما حكيوا بهالكلمات، كذبوا وافتروا على السلف. فما بيجوز نحن نسميهم سلفية، لا بالاعتقاد هني سلف ولا بالزمن حتى يقال عنهم سلفية. وهذا الكلام من أبي حنيفة رضي الله عنه الإمام ثابت، يعني عنه، ذكره في إحدى رسائله الخمس اللي هي صحة نسبتها لإله، كما قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي. ذكر ذلك أبو حنيفة في رسالة الفقه الأكبر رحمه الله. طيب، الشيخ رحمه الله ليزيد شوية التفصيل قال: القرآن له إطلاقان. يعني لما تسمع أنت كلمة القرآن قول هيدي إلى معنيان: يطلق على اللفظ المنزل على محمد، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هيدا اللفظ مخلوق. وإذا قرأت القرآن، بقول أنا مثلا قرأت ربع القرآن، قرأت كل القرآن، نصف القرآن، ختمت القرآن، هذا شو بدل؟ أنا ختمت اللفظ المنزل. هذا أول معنى. شو الإطلاق الثاني؟ شو المعنى الثاني؟ وعلى الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. يعني بهالإطلاق لما تقول القرآن معناه الصفة الثابتة لذات الله الأزلي الأبدي اللي هو لا ككلامنا، اللي هو ما من قال عنه مخلوق. فإن قصد به يعني بالقرآن الكلام الذاتي فهو أزلي ليس بحرف ولا صوت، وإن قصد به وبسائر الكتب السماوية اللفظ المنزل فمنه ما هو باللغة العبرية مثل التوراة، باللغة العبرية الزبور على قول بعض العلماء هو باللغة العبرية، ومنه ما هو باللغة السريانية مثل الإنجيل الصحيح اللي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام، ومنه ما هو بالعربية اللي هو نزل على النبي الأعظم القرآن صلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء. وهذه اللغات وغيرها من اللغات لم تكن موجودة فخلقها الله تعالى فصارت موجودة، والله تعالى كان قبل كل شيء وكان متكلما قبل اللغات ولم يزل متكلما، لذلك العقل لا يقبل أن يكون كلامه كلام الله الذي هو صفته القديمة الأزلية، العقل لا يقبل أن يكون بلغة لأن اللغة مخلوقة. فإذا كلام الله أزلي أبدي وهو كلام واحد. هذه مسألة كتير بيركزوا عليها علماء أهل السنة والجماعة، لأنه في ناس بيعتقدوا أنه كلام الله متعدد. كان في كلام لابن تيمية والعياذ بالله بيقول، وهذا كلام يخالف الدين: إن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. هذا ضلال والعياذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه الكتب المنزلة، يعني اللي هي مركبة من ألفاظ بتتعاقب وراء بعضها، حروف تتوالى بيسبق بعضها البعض، كلها عبارات عن ذلك الكلام الذاتي الأزلي الأبدي. يعني هذه بتدل على الكلام وليست عين الكلام. ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون المعبر عنه حادثة، يعني العبارة مخلوقة وما عبرت عنه فهو أزلي. نحن إذا كتبنا على اللوح الله، فإذا سألتني ماذا كتبت، أقول لك كتبت الله. شو يعني؟ يعني كتبت الأحرف التي تدلني على الإله الذي نعبده، لكن لا يعني أني أعبد هذه الأحرف. وهكذا اللفظ الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا اللفظ مخلوق وبدلنا على الصفة الأزلية
الأبدية. ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون المعبر عنه حادثا. ألا ترى أننا إذا كتبنا على لوح أو جدار لفظ الله فقيل هذا الله، فهل معنى هذا أن أشكال الحروف المرسومة هي ذات الله المعبود الذي نعبده؟ لا، لا يتوهم هذا عاقل. طب شو لكم منقول؟ إنما يفهم من ذلك أن هذه الحروف ألف لام لام هاء عبارة بدلنا عن الإله الذي هو موجود معبود خالق لكل شيء. عبرت هذه الألفاظ اللي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن كلام الله الذي هو صفة أزلية أبدية لله. ومع هذا لا يقال القرآن مخلوق أو الإنجيل مخلوق وغيره من الكتب المنزلة. ليه؟ لأنه لما الواحد يقول القرآن مخلوق قال العلماء هذا اللفظ يوهم أن صفة الله مخلوقة. كلمة القرآن إذا أطلقت ينصرف فورا إلى الصفة، وصفات الله أزلية أبدية. طيب من باب التعليم بتبين كما نفعل الآن. فقال الشيخ رحمات الله عليه: لكن يبين في مقام التعليم أن اللفظ المنزل على الأنبياء ليس قائما بذات الله. يعني ما منقول الله حل فيه حروف وأصوات ولغات، هذا لا يليق بالله، بل يعني اللفظ المنزل هو مخلوق لله لأنه حروف يسبق بعضها بعضا. وما كان كذلك شو منقول له؟ حادث مخلوق قطعا، يعني بلا تردد. لكنه ليس من تصنيف ملك، لا يقال إن جبريل ألفه مثلا، ولا بشر، لا يقال إن الراهب بحيرة هو الذي علم النبي القرآن كما زعمت المشركون في قريش. فهو عبارة عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي، ليس كما قال خالد الجندي والعياذ بالله الله يتكلم باللغة العربية، ولا بأنه عبراني، ولا بأنه سرياني، ولا غيرها من اللغات. وكل يطلق عليه كلام الله، يعني صفة الكلام القائمة بذات الله يعني الثابتة لله يقال لها كلام الله. واللفظ المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو عبارة عن صفة الله يقال له كلام الله. والإطلاقان من باب الحقيقة لا المجاز، يعني نحن بدنا نفرق بين المعنيان حقيقة. في حقيقة يا أحباب بنقولها لغوية، وفي حقيقة بيقولولها العلماء حقيقة شرعية، وفي حقيقة بيقولولها العلماء حقيقة عرفية. يعني مثلا إذا استعملنا الكلمة اللفظ على المعنى الذي وضع له في لغة العرب فهذا دغري شبه قال عنه يراد به المعنى الذي هو لغة يستعمله العرب. مثل إذا قلنا بحر دغري بيروح بالك إلى ذاك المجمع، مجمع الماء اللي هو فيه كبير هيك فيه ماء. طب إذا قلنا عن عبد الله بن عباس البحر، يعني هذا دغري بيروح على المجاز اللي هو شو؟ بحر في العلم. كذلك هنا قال العلماء هناك حقيقة لغوية مثل الصلاة تجي بمعنى الدعاء، الزكاة تجي بمعنى النماء، وهناك حقيقة شرعية يعني اللي بيستعملوها حملة الشريعة. لما أنا أقول الصلاة بيروح بالنا إلى ما يبدأ غالبا بالتكبير ويختم بالتسليم، هذا شو بيسموها صلاة. لما أقول زكاة بيروح بالنا على ما يدفع عن مال مخصوص بصفة مخصوصة بوقت مخصوص، هذه يقال لها زكاة. فإذا هذا اصطلاح بيقولوله حقيقة شرعية. هناك الحقيقة العرفية اللي هي صار بعرف الناس هالكلمة لو كانت هي بتشمل أشياء تانية صاروا يستعملوها على معنى معين مما تحتمله اللغة، مثل كلمة الدابة.
هذه الدابة معناتها ما يدب على وجه الأرض، يعني ما يمشي على وجه الأرض، تشمل حتى الإنسان يعني ما بس البهيمة. بس بعدين الناس صاروا بعرفهم، في عرفهم يستعملونها على معنى البهيمة، فلما يقولوا دابة وين بيروح بالهم؟ إلى البهيمة. شو بينقال عنا؟ هيدي حقيقة عرفية. سبحان الله، ليش قال الشيخ هالكلمات؟ ليبين لنا أنه نحن بدنا نفرق بين الصفة الأزلية وبين اللفظ اللي نزل وهو لفظ مخلوق. وإطلاق القرآن على اللفظ المنزل حقيقة شرعية، فليعلم ذلك. وتقريب ذلك كما تقدم، يعني الشيخ أعاد رحمه الله حتى يأكد المعنى، أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود. وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده، مثل ما قلنا الآية إنه لقول رسول كريم. لو كان اللفظ المنزل على نبينا هو عين صفة الله الأزلية كان قال إنه لقولي، ما كان قال لقول رسول وهو جبريل عليه السلام. الصفة السابعة الإرادة، وهنا المراد بها المشيئة. يقول رحمه الله اعلم أن الإرادة وهي المشيئة واجبة لله تعالى، يعني فرض علينا أن نعتقد أن الإله متصف بها، يستحيل أن لا يكون له مشيئة لأنه يكون مجبرا، المجبر لا يكون إلها. قال رحمه الله وهي يعني المشيئة صفة أزلية أبدية. هذه الصفة يا أحباب مثل كل الصفات لا تتغير لا تتبدل. لو نحن دعونا الله، لو كان الواحد بر أمه وصل رحمه تصدق، هيدا لا يغير مشيئة الله. يخصص الله تعالى بها الجائز العقلي بالوجود بدل العدم، يعني الجائز العقلي الممكن العقلي ما يقبل العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، هذا من يخصصه بالوجود دون العدم؟ الله. هذا معنى المشيئة، يخصصه بوقت دون آخر وبصفة دون صفة. ليش نحن الآن بزمن سيدنا محمد يعني من أمته عليه الصلاة والسلام ولم نكن من أمة نوح أو إبراهيم؟ هذا تخصيص من الله عز وجل. يقول رحمه الله وبرهان وجوب الإرادة لله، يعني الدليل أنه الله متصف بالمشيئة، أنه لو لم يكن مريدا لم يوجد شيء من هذا العالم. العالم موجود، خصصه الله بالوجود بعد عدم، دل أن الإله أن المخصص له مشيئة، وإلا ما كان دخل هذا العالم في الوجود، لأن العالم ممكن الوجود يعني يقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى، فوجوده ليس واجبا لذاته عقلا. لا يقال عن العالم لابد أن يكون موجودا عقلا، إنما الله خصصه بذلك. أما هو يقال فيه ممكن عقلي، الله يقال عنه واجب عقلي، والعالم موجود، فعلمنا أنه ما وجد إلا بتخصيص مخصص لوجوده وترجيحه له على عدمه. وهكذا كل الممكنات، الله يرجح صفة على صفة، يوجدها في وقت دون آخر، فثبت أن الله مريد شائن، يعني متصف بالإرادة متصف بالمشيئة. وانتبهوا يا أحباب، الإرادة أحياناً بتجي بمعنى المحبة، كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، يعني يحب لكم اليسر. لكن هنا حين نقول الإرادة في صفات الله الثلاث عشرة يراد بها المشيئة،
ثم الإرادة بمعنى المشيئة عند أهل الحق شاملة لأعمال العباد جميعها، الخير منها والشر، لأنه لو كانت مشيئة الله مخصصة فقط للخير يعني عجز عن أمور، يعني احتاج لمن خصصه بشيء دون شيء، وهذا باطل وضد القرآن. الله قال: ومن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن الله شاء الخير وشاء الشر، فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشر والخير ومن كفر أو معاص أو طاعة فبمشيئة الله وقع وحصل كما قال الله. فإرادة الله تبارك وتعالى شاملة لأعمال العباد جميعها، الأعمال الاختيارية التي نعملها بإرادة منا، والأعمال الاضطرارية يعني التي تحصل منا من غير اختيار. فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشر والخير، كفر، المعاصي والمتضادات، مثل مثلا الداء والدواء، الجوع والشبع، وهكذا كلياتها هذه بمشيئة الله وقع وحصل ودخلت في الوجود. يقول الله تعالى في سورة فاطر: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن شاء الله له الضلالة أضله الله وخلق فيه ذلك، ومن شاء الله له الهدى هداه وجعله على صراط مستقيم. وهذا كمال في حق الله تعالى، لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله. يعني حين نقول الله تعالى شاء الخير والشر، قدر الخير والشر، أوجد الخير والشر بقدرته، هذا كمال في حق الله، هذا ليس نقصا، هذا شيء يليق بعظيم قدره تبارك وتعالى. لأنه لو كان يقع في ملكه تبارك وتعالى ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز، يعني لكان مغلوبا، وهذا ما تدعيه والعياذ بالله تعالى المعتزلة. المعتزلة يقولون يحدث في هذا العالم شيء بغير تقدير الله، يقولون العبد هو يخلق أفعاله، حتى البهائم عندهم تخلق أفعالها، وأجمعت الأمة أنه لا يكون إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، لأن العجز مستحيل على الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الكلمة الطيبة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وانتشرت بين الأمة: فمشيئة الله تبارك وتعالى تشمل الخير والشر. ثم هناك فائدة عظيمة، قال الشيخ رحمه الله: والمشيئة تابعة للعلم. شو يعني هذا الكلام؟ مش معناه أنه يحدث لله صفة ثم صفة ثم صفة، لا، هذا معناه أن ما علم الله تبارك وتعالى حدوثه فقد شاء حدوثه، وما علم أنه لا يكون لم يشأ أن يكون. يعني ليس هون المعنى أنه الله تعالى يحدث له صفة الوصفة، لا، الله تبارك وتعالى صفاته ومشيئته ليست كمشيئتنا وليست كصفاتنا. ومسألة أخرى: ليست المشيئة تابعة للأمر. يعني منقول نحن يا أحباب الله تعالى أمر بأشياء ولم يشأ حصولها، أمر إبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل ولم يشأ لولده، يعني لولد إبراهيم أن يذبح، بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، وقال بعض العلماء إسحاق، يعني اختلف المفسرون هل هو إسماعيل أم إسحاق، لكن المشهور عند كثير من الناس إسماعيل. ولم يشأ له ذلك، يعني لم يقع الذبح، ولو كانت مشيئة الله تابعة للأمر لكن وقع الذبح، هذا بدل إنه الأمر غير المشيئة. فإن قيل كيف يأمر بما لم يشأ وقوعه؟ الله يفعل ما يشاء، يعني لا يعترض عليه. فالجواب أنه قد يأمر بما لم يشأ، هذا ابتلاء،
من الله تبارك وتعالى للعباد حتى يظهر لنا نحن العباد، يعني يظهر لنا مين اللي هو عنده استعداد للطاعة ومين عنده استعداد للمعصية. كما أنه تعالى علم بوقوع شيء من العبد ومع ذلك نهاه عن فعله، فهذا معناه أن الله تعالى علم أن إبليس لن يسجد ومع ذلك أمره بالسجود، فالأمر غير المشيئة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يعصمنا من الزلل، آمين. لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. عمموا هذا وانشروا هذا لله عز وجل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

0: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. افتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري منتدى ليرة للابتكار 2026 الذي تنظمه جمعية إنجازات البحوث الصناعية لبنان ضمن مشروع لبنان إنوفيت الممول من الاتحاد الأوروبي في فندق لرويال دبي. احتفل المنتدون بالإنجازات التي حققها البرنامج في دعم الباحثين وتحويل أبحاثهم إلى ابتكارات قابلة للتطبيق وشركات ناشئة. وافتتح أعماله بمعرض ليرة للابتكار الذي يجمع مشاريع البرنامج في دورتيه 17 و18، حيث تم عرض الابتكارات والنماذج الأولية والتقنيات التي طورها باحثون لبنانيون في مجالات الصحة، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا الـ AI وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. وتضمن المنتدى أيضاً المؤتمر الرسمي لبرنامج ليرة الذي استعرض أبرز محطات البرنامج وأثره في تعزيز منظومة الابتكار الوطنية ودعم تسويق نتائج الأبحاث وربطها باحتياجات السوق. كما شهد المنتدى جلسة حوار بعنوان من البحث إلى الأثر، بناء منظومة الابتكار في لبنان، بمشاركة شخصيات رسمية واقتصادية وأكاديمية بارزة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال المبنية على المعرفة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نقطة اقتصادية.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
3: مستمعينا الكرام، مختارات متنوعة من الأناشيد والقصائد النبوية بنغمات عذبة تقدم لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: نداء أف أم، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
6: رجعنا

ورد في الحديث الذي رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، والصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف، والمساء من المغرب إلى نحو 3 ساعات ونصف. فقولوا هذا الدعاء في كل صباح ومساء، فإن الرسول قال: من قال ذلك لم يضره شيء. وروى أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، فعليكم بهذا في كل صباح ومساء.

الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه الطبراني والنسائي، أي لا يمنعه من دخولها إلا عدم موته. ليس معناه أنه فورا روحه تصعد إلى الجنة بمجرد ما يموت. الناس الذين تصعد أرواحهم إلى الجنة بمجرد ما يموتون هم شهداء المعركة فقط، وهذا كله يحتاج إلى تصحيح اللفظ.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرونا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. أشارت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من جنوب لبنان، بينما يقول وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنها باقية، موضحة أن هذين الموقفين لا يمكنهما ببساطة أن يتعايشا معا. وأشارت الصحيفة إلى أنه من جانبه لا ينبغي لترامب أن يعلن عن انسحاب إسرائيلي قبل أن توافق تل أبيب عليه. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود أهداف اقتصادية وسياسية محركة للسياسة الأمريكية الراهنة تجاه المنطقة، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدير مجريات الأمور بالكامل مع إيران في وقت تقع فيه تل أبيب خارج هذه الصورة تماما. وفي التفاصيل، أوضحت قناة A24 نيوز الإسرائيلية أن هدف الرئيس ترامب الأساسي يتركز على الوصول إلى الانتخابات النصفية الأمريكية، بحيث تظل أسعار النفط والوقود عند مستويات منخفضة، مبينة أن الغاية الرئيسية لترامب من وراء تحركاته هي إعادة المحادثات والمفاوضات مع إيران إلى مسارها الطبيعي. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب ترغب في الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربة ضد إيران. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تريد الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي بشن ضربة جديدة ضد إيران في وقت تقتصر المواجهة الراهنة على الجانبين الأمريكي والإيراني من دون أي تدخل إسرائيلي. ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحفاظ على تصعيد مدروس ضد إيران لا يتطور إلى حرب شاملة، فيما تمتنع حاليا عن استهداف البنية التحتية للطاقة.

0: تقدم الصحافة الإسرائيلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صورتين متجاورتين، رئيس يهدد بضرب إيران مجدداً ورئيس يترك باب التفاوض نصف مفتوح. صباحاً قال ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت بالنسبة إليه، وهاجم القيادة الإيرانية بعبارة قاسية معتبراً أن الحديث معها مضيعة للوقت. ومساءً حاول تهدئة اللهجة مؤكداً أنه لا يعتقد أن الحرب ستستأنف، وإذا حدث ذلك فسينتهي بسرعة. هذا التذبذب لا تقرأه تل أبيب كتنازل بالضرورة، إذ نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحديث عن تخلي ترامب عن تل أبيب كان سابقاً لأوانه. ويضيف مسؤول رفيع المستوى أن الخطر الأكبر على الإسرائيليين هو اتفاق سيء، بينما يمنح بقاء الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران تل أبيب هامشا أفضل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: ليوصلك كل جديد، تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب، وشوفوا كل الأخبار.

ورد في الحديث الذي رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، والصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف، والمساء من المغرب إلى نحو 3 ساعات ونصف. فقولوا هذا الدعاء في كل صباح ومساء، فإن الرسول قال: من قال ذلك لم يضره شيء. وروى أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، فعليكم بهذا في كل صباح ومساء.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن المطلوب المؤكد أن يغتنم المسلم عمره في الطاعات وفعل الخيرات الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأن ينوعها ليدوم نشاط العابد، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره فأنفق أوقاته في مرضات مولاه. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقوله تعالى:

عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. والمعنى أن رجلا كان يمشي في طريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا لها قعر عميق فنزل فيها فشرب، ثم خرج فيتفاجأ بكلب يلهث وهو يدلع لسانه من العطش ويكاد أن يأكل التراب الندي من حاجته للماء، فقال هذا الرجل في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. وهنا الشكر معناه القبول، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: قبل الله عمله وأثابه بالجنة عليه فغفر له. وفيه دليل على الحظ على البر وإن قل، إذ لا يدري فيما تكون السعادة. وفيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر، إذ حال الرجل كان كذلك، إذ هو في البرية ولم يره من الناس أحد، وكان مخلصا في ذلك العمل. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه القصة وحرضهم على صنيع المعروف وإن قل، فإن المقصود من ذكره عليه الصلاة والسلام لقصص قد مضت التحريض على الفعل الممدوح والنهي عن ضده وغير ذلك من الفوائد، إذ العبث لا يقع منه عليه الصلاة والسلام. فسأله الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أي بسببها أجرا؟ فقال: في كل، أي في إرواء كل كبد رطبة أجر. وفي الحديث: الإحسان إلى الحيوان غير المأمور بقتله فيحصل بسقيه. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: ألو، وينك؟
6: بالديوان.
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة، ما معي محلك الهول.
5: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وألا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

إن المرأة في الجاهلية قبل بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كانت مهانة، لا يقيمون لها وزنا، وكانت تقتل وتؤد طفلة، أي تدفن حية تحت التراب حتى تموت، وكانت تغتصب وتهان شابة، وتحرم الميراث وتمنع من التصرف في أملاكها كما تشاء، وكان الأبناء يتوارثونها بعد موت الآباء كالمتاع، فكانوا ينكحونها بعد نكاح آبائهم لها، بل وفي بعض المجتمعات الغابرة كانت المرأة تحرق حية بعد موت زوجها، لا يسمح لها بالحياة بعد موته، إلى أن جاء الإسلام منصفا للمرأة، محرما وأدها، مقبحا كشف سترها، محرجا على المؤمنين تضييع حقها، مبددا هذه الغياهب وماحقا لهذا الحيف والعسف الذي كان لاحقا بالمرأة، فأجاز للنساء التصرف كما يشأن في أموالهن ضمن الدائرة المشروعة، وجعل لهن

معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الله تبارك وتعالى جمع بين الذكر والأنثى في الجزاء على العمل، ولم يفرق بينهما في ذلك، حيث قال سبحانه:

فأنت ترى أخي المسلم وأختي المسلمة في هذه الآية المباركة في القرآن الكريم أن النساء لهن أجر مستوفى من غير نقصان.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
4: ولد المشرف.
5: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.
6: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
7: نداء أف أم معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أيها الأحبة المؤمنون، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد

حق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
10: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعلنا من الأولياء الأنقياء الأصفياء يا أرحم الراحمين اللهم احشرنا آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين ربنا ارحمنا برحمتك ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فكم هو مطلوب أن يغتنم المسلم وقته وعمره في الطاعات وفعل الخير الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأي نوعها ليدوم نشاط العابد، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره. ومعنى مل هنا أي تعب، ليس معناه كره بل معناه تعب. فإذا مل من عمل اشتغل بغيره، فأنفق أوقاته في مرضات مولاه كأن كان في رمضان، فموسم الخير والبركة وأعمال كثيرة وأنواع كثيرة في هذا الشهر، فيغتنم كل هذه الخيرات. وكذلك في موسم الحج أو في غيرهما من مواسم البر والعطاء والاغتنام. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال الرازي في التفسير الكبير: أي وكل ما فعلتموه من خير، إما من هؤلاء المذكورين، أي في قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وإما مع غيرهم حسبة لله تعالى وطلبا لجزيل ثوابه وهربا من أليم عقابه، فإن الله به عليم. والعليم مبالغة في كونه عالما، يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فيجازيكم أحسن الجزاء عليه، كما قال سبحانه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأما الأحاديث التي تبين وتذكر هذه الكثرة والوفرة من طرق الخير وفي هذا المعنى فكثيرة جدا، وهي غير منحصرة. ومنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قوله على كل سلامة أي كل عظم ومفصل من أحدكم إذا أصبح سليما من الآفات، باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله، صدق.

الحديث الشريف بقوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء: والظاهر أن الذي تقوم ركعة الضحى مقامه من الأمر بالمعروف وقرينه، أي إنما هو المندوب أي السنة، كأن قام بالفرض منه غيره. وكان في كلامه تأكيد لذلك الأمر وتقوية له. وأما الواجب فلا تقوم الركعتان مقامه، ولا ترفعان عنه إثم الترك، يعني إن ترك بلا عذر. وفي الحديث عظيم فضل صلاة الضحى لتحصيلها هذا الثواب الجزيل وقيامها مقام هذه الأفعال، فينبغي المداومة عليها. وكان سبب قيامها مقام ذلك لاشتمال الركعتين على جميع ما تقدم من أذكار حتى الأخيرين، إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
5: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

بين أن الشهادة سبب للنجاة من عذاب القبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه لم يعذب في القبر. والمبطون كما ورد شهيد. الرسول يقول لم يعذب في القبر، معناه ينجو من عذاب القبر وينجو من عذاب الآخرة، وهكذا كل أنواع الشهادة. لكن أعلى أنواع الشهادة الشهادة في سبيل الله، الذي قاتل مخلصا لتكون كلمة الله هي العليا، لا للمال ولا رياء ولا لغير ذلك من أمور الدنيا وأغراض الدنيا، إنما قاتل في سبيل الله. وورد في الحديث أنواع من أنواع الشهادة سوى القتل في سبيل الله، وذلك كالذي يقتل دون ماله دون عرضه. إنسان هجم عليه إنسان يريد أن يعتدي على عرضه فقاتل فقتله فهذا شهيد. إنسان أراد إنسان أن يأخذ ماله بغير حق فقاتله فقتل فهو شهيد. من قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه فهو شهيد. كذلك الإنسان المسلم الذي يقتله بطنه، والمسلم الذي يموت بالطاعون، والذي يموت بمرض ذات الجم، والمرأة تموت بجمع أي من طلق الولادة من أثر الولادة، ماتت هذه أيضا شهيدة. هذه أنواع شهادة وردت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتردي شهيد، يعني وقع من علو إلى سفل، ليس انتحر، ليس رمى نفسه. والذي يموت حرقا شهيد، يحترق ليس هو أحرق نفسه. والذي ينهدم عليه البيت يموت تحت الردم أيضا هذا شهيد. الذي يموت بالطاعون، الذي يموت بذات الجم، هذه أنواع شهادات سوى القتل في سبيل الله، كلها سبب لتكفير الخطايا وسبب للنجاة من عذاب القبر ومن العذاب في الآخرة، لكن أعلاها القتل في سبيل الله.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
4: كمان
3: 03-793-911.
4: ولعشاق الفوتبول، ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98. سماك كومباني.
8: شركة

0: حياتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لثلاثة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
1: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
0: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عنده.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، وقد وصلنا في كتاب شيخنا رحمات الله عليه الصراط المستقيم في تعداد صفات الله التي يجب على كل مكلف أن يعرفها وأن يعتقدها وأن يتعلمها، إلى قوله رحمه الله تعالى البقاء، وهذه الصفة الثالثة تعدادا في هذا الكتاب المبارك. وهذه الصفة تنفي عن الله تبارك وتعالى الزوال والفناء، فإن الله باق لا نهاية له، لا ينتهي ولا يبيد، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه. يقول رحمه الله: يجب البقاء لله تعالى، بمعنى أنه لا يلحقه فناء، لأن الذي يزول هذا يكون احتاج لمن خصصه بالبقاء وخصصه بالعدم. الله تبارك وتعالى باق إلى ما لا نهاية له، فلا يفنى يعني لا ينتهي، لأنه لما ثبت وجوب قدمه تعالى عقلا وجب له البقاء، يعني ثبت في العقل أن الله تبارك وتعالى لا بداية له. شو الدليل؟ أن العالم له بداية، فلو كان خالق العالم له بداية لكان يشبه العالم، فإذا دل ذلك أن الإله لم يسبقه عدم. هذا يدل أنه باق، لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم يعني كان جائزا عقليا وليس واجبا عقليا. نحن منقول الله واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ يعني الله تبارك وتعالى لا يقبل العقل عدمه، يوجب أن لهذا العالم خالقا، ولكان هذا يدل على حدوثه، والله تعالى ليس حادثا. قال الشيخ رحمه الله: لن تفى عنه القدم، فهو تبارك وتعالى الباقي لذاته ولا باقي لذاته غيره. يعني الله تبارك وتعالى حين نقول باق لذاته يعني ليس غيره خصصه بالبقاء. الجنة الله تعالى خصصها بالبقاء، النار الله تعالى شاء لها البقاء وخصصها بالبقاء، فلا يقال بقاؤهما ذاتي، بقاؤهما بإبقاء الله لهما، أما بقاء الله تعالى ليس كبقاء الجنة والنار. وأما الجنة والنار فبقاؤهما ليس بالذات، بل لأن الله شاء لهما البقاء. شو يعني؟ يعني هن من حيث العقل يجوز عليهما الفناء، كل مخلوق بجوز عقلا عليه الفناء، لكن لأن الله خصصهما بالبقاء فلا تفنيان، يستحيل شرعا فناؤهما. وهناك مخلوقات أخرى خصها الله تعالى بالبقاء كالعرش الذي هو سقف الجنة، فلا يقال عن العرش إنه يشبه الله، لا، إنما العرش باق بإبقاء الله له، يعني ليس كبقاء الله تعالى، فبقاؤهما ليس بالذات، بل لأن الله شاء لهما البقاء، فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء. شو بنقول لكان؟ لا تفنيان لأن الشرع جاء بذلك، أما من حيث كون الشيء له بداية فيجوز عليه النهاية. أما الله قال عن نفسه في القرآن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا الوجه جاء بمعنى الذات، يعني يبقى ذات ربك العظيم الكريم تبارك وتعالى. الصفة الرابعة السمع. الله تعالى سمعه لا كسمعنا، يسمع المسموعات بلا أذن بلا آلة أخرى. الله تعالى متصف بالسمع، وهو صفة أزلية ثابتة لذات الله. لا نقول عن الله سمع
الله متصف بالسمع. لا يقول الواحد منا عن الله قدرة، منقول متصف بالقدرة، القادر القدير. لا نقول عن الله قوة، منقول الله القوي، يعني المتصف بالقوة يعني القدرة. فمعنى السمع أن الله تبارك وتعالى ينكشف له بها كل المسموعات. وقال بعض العلماء تتعلق بكل موجود، يعني نقول سمع الله يتعلق بالمسموعات، فيسمع كلامه الذاتي الأبدي الأزلي الذي لا ككلامنا. وبعض العلماء قالوا يتعلق بكل موجود، يعني ليس فقط المسموعات، يعني يتعلق حتى بالأجسام والروائح والطعوم ونحو ذلك. فهو تعالى يسمع الأصوات بسمع أزلي أبدي لا كسمعنا. نحن سمعنا بأذن بآلة، أما الله ليس كذلك، ليس بأذن وصماخ. هذا الصماخ الخرق اللي نحن لما الواحد يفوت مثلا القطرة بيقطر، هذا يقال له صماخ. فهو تعالى لا يعزب، أي لا يغيب عن سمعه مسموع. فبتلاقي الخطباء بيقولوا كلام حلو في حق الله تبارك وتعالى، بأن الله يسمع دبيب النملة السوداء، يعني صوت المشي تاعها في الليلة الظلماء، يعني السوداء اللي ما فيها ضوء قمر، على الصخرة الصماء، يعني لا يغيب عن سمع الله تعالى مسموع. قال رحمه الله: وإن خفي أي علينا، يعني يسمع كل المسموعات ولو خفيت علينا. وبعد أي عنا، إيه ما منقول في شيء قريب من الله بالمسافة أو بعيد عنه بالمسافة، المسافة بين الجسمين، أما الله ليس جسما. كما يعلم بغير قلب، إيه منقول الله عالم بلا عقل بلا قلب، قادر بلا أعضاء بلا جوارح تبارك وتعالى. ودليل وجوب السمع له عقلا أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم، يعني اللي هو لم يكن متصفا بالسمع حيتصف بضدها، وهذا لا يليق بالإله. الصمم بعكس السمع، وهو نقص على الله، والنقص عليه محال. هكذا يقول الإمام الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في كتابه اللمع. فانتبهوا، واحد كان والعياذ بالله يدعي العلم، وكان يقولوا له شيخ القراء عنا هنا بلبنان، مات زمان، أفضى إلى ما قدم، سبحان الله. هذا الرجل سمع حديث رواه ابن ماجه في سننه، فقرأوا له يا غلط أو هو فهمه غلط، وافترى على الله بأنه له أذن أو آذان. هو الحديث ما هيك معناه ولا هيك اللفظ، ورد في الحديث لله أشد أذنا، أذنا يعني استماعا مش أذنا، أذن غير أذن غير إذن تبارك وتعالى. فمن قال إنه يعني الله يسمع بأذن فقد ألحد وكفر، ما بيكون هيدا منزها لله تبارك وتعالى. الصفة الخامسة البصر. الله يرى كل المبصرات، كل المرئيات، بيقول العلماء هي صفة أزلية أبدية لله تبارك وتعالى، ينكشف له تعالى بها كل موجود، هكذا قال بعض العلماء. وقال بعض العلماء هي تتعلق بالمبصرات، وبعضهم قال تتعلق بكل الموجودات. فيك تقول هيك وفيك تقول هيك، هذا خلاف عند علماء أهل السنة والجماعة. فالله يرى ذاته الذي لا يشبه الذوات، ويرى مخلوقاته، ويسمع كلامه الذي لا ككلامنا، ويسمع كل الأصوات تبارك وتعالى. يجب لله تعالى عقلا البصر أي الرؤية، منقول عقلا وشرعا. الله قال وهو السميع البصير، فنحن نثبت أنه الله تبارك وتعالى متصف بالسمع ومتصف بالبصر. كمان الآية الثانية قول الله إنني معكما أسمع وأرى،
هنا معكما ليس بالمكان والحلول، إنما معكما يعني أنا عالم بكما. ويحفظهما، كان هارون وموسى أرسلهما الله تعالى لينصحا فرعون وحتى يدعوا للإسلام، لأنه كل الأنبياء هذه طريقتهم صلى الله عليه وسلم. يرى برؤية أزلية أبدية المرئيات جميعها، بس شو منقول؟ فيرى ذاته بغير حدقة، ما منقول إله حدقة وعيون مثلنا هيك. فتنبه بعض الناس يعتقد أنه الله تعالى له هذه العيون. جاء إضافة العين في القرآن لا على معنى صفة البصر أولا، ولا على معنى الجارحة. تجري بأعيننا يعني بحفظنا ورعايتنا، مش معناته أنه الله تعالى له هذه الحدقة وسفينة نوح تجري في عين الله، أي هذه الحدقة، هذا لا يليق بالله عز وجل. فيرى ذاته بغير حدقة، انت قول بلا كيف، هكذا الإنسان يسلم، لأن الحواس من صفات المخلوقين. فانتبهوا، منقول الله بصره قديم، لكن هذه المبصرات اللي يراها الله العالم يعني المخلوقة، المبصرات المخلوقة ما منقول عنها أزلية مع الله. لذلك قال العلماء لا نقول سمع الله أصواتنا في الأزل، أصواتنا حادثة، لكن شو بينقال، ماذا يقال؟ يقال سمع أصواتنا الحادثة بسمعه الأزلي. تفرق هذه العبارة عن هالعبارة، عشان هيك الواحد لا يدخل حتى بأمور العقائد وغيرها فيما لم يسمع هل يقال أو لا يقال. يقول الشيخ رحمه الله: والدليل على ثبوت البصر له عقلا أنه لو لم يكن بصيرا رائيا لكان أعمى، يعني اللي هو لا يرى يقال فيه متصف بالعمى، والعمى أي عدم الرؤية، نقص على الله، ما بيليق بالإله. وهيك الصفات الثلاثة عشر اللي عم نتكلم عليها يا أحباب، كل وحدة منهم منقول لو لم يتصف بها لاتصف بمقابلها، هذا دليل عقلي على اتصافه بهذه الصفات، والنقص عليه مستحيل، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه في كتابه اللمع. ودليل السمع والبصر السمعي الآيات والأحاديث كقوله تعالى بسورة الشورى: وهو السميع البصير قد سمع الله قول التي تجادلك، هذه في سورة المجادلة. قد سمع الله يعني الله تعالى متصف بالسمع، وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى السميع البصير، جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعداد أسماء لله عز وجل. وأكيد هون ما كان مراد الرسول عليه الصلاة والسلام الإحاطة، يعني بس 99،

بيحتاج لتوسع كتير، لكن نحن بما أننا نفك لفظ هذا الكتاب المبارك الصراط المستقيم، بيقول الشيخ رحمه الله: الكلام هو صفة أزلية أبدية، كل صفات الله هكذا نقول فيها، هي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، أزلية أبدية، فقال العلماء: متكلم بها آمر ناه واعد متوعد، يعني أمرنا بالصلاة، نهانا عن الزنا والربا ونحوها، وعد المؤمنين بالجنة، توعد الكفار بالنار. كل هذا بيقول العلماء يرجع إلى كلام الله، حتى إذا استعملوا العلماء حكم الله، حكم الله في الأزل يعني كلامه. يقول الشيخ رحمه الله: ليس ككلام غيره، يعني شو بينقال؟ كلام الله واحد، يعني ليس مجزأا، نحن بيتعدد ومركب، نحن كلامنا يتعاقب مؤلف بيتقطع في تقديم وتأخير، أما الله لا يقال عن كلامه هذا. أزلي بأزلية الذات، يعني لما كان ذات الله أزليا ما له بداية، فلا بد أن يكون كلامه لا بداية له، لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من انسلال الهواء أو اصطكاك الأجرام. هذه مسألة كتير مهمة. الصوت هيك تعريفه شو هو؟ مثل اللي بيطلع منا نحن عند الكلام، يخرج هواء ينسل، يعني يخرج ويصطك، يعني يضرب بشيء. هذا اصطكاك الأجرام يحدث لك سمع، يحل كلامي في أذنك فتسمع. طب هذا أنا وأنت مخلوقين، وسمعنا مخلوق وكلامنا مخلوق، أما الله لا يقال يتكلم بصوت. كل الأحاديث اللي فيها نسبة الصوت إلى الله ضعفها العلماء وألفوا في بيان ضعفها، يعني لا تثبت بها صفة لله تبارك وتعالى. لا يشبه كلام الخلق، الله تعالى كلامه لا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. نحن لما نطبق شفافنا ونحرك بيطلع معنا، بتعرفوا سبحان الله، كل حرف له مخرج، كل حرف له مخرج. فنحن أهل السنة والحمد لله أثبتنا صفة الكلام لله بدون تشبيه. المجسمة قالوا إن الله يتكلم بحرف وصوت، المعتزلة قالوا الله لا يقال عنه متكلم بمعنى متصف بصفة الكلام، أهل السنة قالوا له كلام لكن لا ككلامنا، حماهم الله تعالى، هن الوسط. يقول الشيخ رحمه الله: ونعتقد أن موسى سمع كلام الله الأزلي بغير حرف ولا صوت، كما يرى المؤمنون ذات الله في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا. سبحان الله، هذه مسألتان كتير مهم نفهمها على وجهها الصحيح. موسى أكرمه الله تعالى، رفع الله تعالى عن سمعه الحجاب المانع المعنوية، فسمع موسى كلام الله الواحد اللي ما بيشبه كلامنا. شو قال عن سيدنا موسى؟ كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. وكذلك أكرم الله نبينا بهذا عليه الصلاة والسلام، فهن من البشر بس اثنان سمعوا كلام الله، سيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليهم وعلى سائر الأنبياء. فالله تعالى كلامه ليس حرفا ليس صوتا، كما أن المؤمنين يوم القيامة يرون الله في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا، يعني الله منه حجم ولا صفة للحجم، فالله يكرم المؤمنين يرونه، هذا منه مستحيل، لأن العقل لا يحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت. لو كنا هلأ نحن لا نتصور ذلك، لا نتخيل ذلك، لو كنا نحن عاجزون عن إدراك حقيقة صفات الله، بس نحن آمنا أنه الله له صفات ما بتشبه صفاتنا، وصفاته أزلية أبدية، وأنه منزه عما لا يليق بحقه، هيك بتكون أنت صدقتها،
هيك بتكون عرفت الله

المعرفة اللي هي فرض علينا نتعلمها. كلامه تعالى الذاتي ليس حروفا متعاقبة ككلامنا. طيب اللي هو نزل على سيدنا عيسى عليه السلام من قل له الإنجيل شو يقال له؟ يقال له كلام الله. هذا اللفظ اللي نزل على سيدنا عيسى باللغة السريانية، واللي نزل على سيدنا موسى التوراة الصحيحة من قلها كلام الله، لأنه هي عبارة عن صفة الله الأزلية الأبدية. هذا اللفظ مخلوق، أما الصفة أزلية أبدية. وإذا قرأ القارئ منا كلام الله فقراءته حرف وصوت. نحن عنا جوارح، نحن ألفاظنا حادثة، فقراءتنا حرف وصوت فهي حادثة وليست أزلية. نعم منقول هذا القرآن يقال له كلام الله، لأنه هذا اللفظ اللي نزل منقول له قرآن، ويقال عنه عبارة عن صفة الله. هذه العبارة مخلوقة، والمعبر عنه وهو الصفة أزلي أبدي. وقد نقل هذا التفصيل، هلا عم نقوله نحن، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو من السلف، بل كان رحمه الله من رؤوس السلف. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أدرك شيئا من المئة الأولى، هو ولد سنة 80 للهجرة ومات توفي سنة 150 هجرية. السنة اللي ولد فيها سيدنا الشافعي كان نفسها توفي فيها سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنهما. قال الإمام أبو حنيفة: والله يتكلم لا بآلة وحرف. نحن منتكلم بآلة وحرف، ونحن كلامنا له ابتداء واختتام، فبيقول الله يتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف، فليفهم ذلك. وليس الأمر كما تقول المشبهة، هذول اللي شبهوا الله بخلقه بيعتقدوا والعياذ بالله الحرف والصوت في حق الله، وبينسبوا للسلف ما ليس من كلام السلف. ليس الأمر كما تقول المشبهة بأن السلف ما كانوا يقولون بأن الله متكلم بكلام ليس بحرف، وإنما هذا بدعة الأشاعرة. أعوذ بالله، مراد بهالكلام يصرف الناس عن التنزيه، يعني يعتقدوا الباطل اللي هو إنه الله بيتكلم بحرف وصوت، بزعمهم لأنه السلف ما حكيوا بهالكلمات، كذبوا وافتروا على السلف. فما بيجوز نحن نسميهم سلفية، لا بالاعتقاد هني سلف ولا بالزمن حتى يقال عنهم سلفية. وهذا الكلام من أبي حنيفة رضي الله عنه الإمام ثابت، يعني عنه ذكره في إحدى رسائله الخمس اللي هي صحة نسبتها لإله، كما قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي. ذكر ذلك أبو حنيفة في رسالة الفقه الأكبر رحمه الله. طيب الشيخ رحمه الله ليزيد شوية التفصيل قال: القرآن له إطلاقان، يعني لما تسمع أنت كلمة القرآن قول هيدي إلى معنيان: يطلق على اللفظ المنزل على محمد، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيدا اللفظ مخلوق. وإذا قرأت القرآن، بقول أنا مثلا قرأت ربع القرآن، قرأت كل القرآن، نصف القرآن، ختمت القرآن، هذا شو بدل؟ أنا ختمت اللفظ المنزل. هذا أول معنى. شو الإطلاق الثاني؟ شو المعنى الثاني؟ وعلى الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. يعني بهالإطلاق لما تقول القرآن معناه الصفة الثابتة لذات الله الأزلي الأبدي اللي هو لا ككلامنا، اللي هو ما من قال عنه مخلوق. فإن قصد به يعني بالقرآن الكلام الذاتي فهو أزلي ليس بحرف ولا صوت، وإن قصد به وبسائر الكتب السماوية اللفظ المنزل فمنه ما هو باللغة العبرية مثل التوراة باللغة العبرية، الزبور على قول بعض العلماء هو باللغة العبرية،
ومنه ما هو باللغة السريانية مثل الإنجيل الصحيح اللي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام، ومنه ما هو بالعربية اللي هو نزل على النبي الأعظم القرآن صلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء. وهذه اللغات وغيرها من اللغات لم تكن موجودة فخلقها الله تعالى فصارت موجودة، والله تعالى كان قبل كل شيء، وكان متكلما قبل اللغات، ولم يزل متكلما. لذلك العقل لا يقبل أن يكون كلامه كلام الله الذي هو صفته القديمة الأزلية، العقل لا يقبل أن يكون بلغة، لأن اللغة مخلوقة. فإذا كلام الله أزلي أبدي وهو كلام واحد. هذه مسألة كتير بيركزوا عليها علماء أهل السنة والجماعة، لأنه في ناس بيعتقدوا أنه كلام الله متعدد. كان في كلام لابن تيمية والعياذ بالله بيقول، وهذا كلام يخالف الدين، إن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، هذا ضلال والعياذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله، وهذه الكتب المنزلة، يعني اللي هي مركبة من ألفاظ بتتعاقب وراء بعضها، حروف تتوالى بيسبق بعضها البعض، كلها عبارات عن ذلك الكلام الذاتي الأزلي الأبدي. يعني هذه بتدل على الكلام وليست عين الكلام. ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون المعبر عنه حادثة، يعني العبارة مخلوقة وما عبرت عنه فهو أزلي. نحن إذا كتبنا على اللوح الله، فإذا سألتني ماذا كتبت، أقول لك كتبت الله. شو يعني؟ يعني كتبت الأحرف التي تدلني على الإله الذي نعبده، لكن لا يعني أني أعبد هذه الأحرف. وهكذا اللفظ الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا اللفظ مخلوق وبدلنا على الصفة الأزلية الأبدية. ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون المعبر عنه حادثة. ألا ترى أننا إذا كتبنا على لوح أو جدار لفظ الله، فقيل هذا الله، فهل معنى هذا أن أشكال الحروف المرسومة هي ذات الله المعبود الذي نعبده؟ لا، لا يتوهم هذا عاقل. طب شو لكم منقول؟ إنما يفهم من ذلك أن هذه الحروف ألف لام لام هاء عبارة بدلنا عن الإله الذي هو موجود معبود خالق لكل شيء. عبرت هذه الألفاظ اللي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن كلام الله الذي هو صفة أزلية أبدية لله. ومع هذا لا يقال القرآن مخلوق أو الإنجيل مخلوق وغيره من الكتب المنزلة. ليه؟ لأنه لما الواحد يقول القرآن مخلوق، قال العلماء هذا اللفظ يوهم أن صفة الله مخلوقة. كلمة القرآن إذا أطلقت ينصرف فورا إلى الصفة، وصفات الله أزلية أبدية. طيب من باب التعليم بتبين كما نفعل الآن. فقال الشيخ رحمات الله عليه، لكن يبين في مقام التعليم أن اللفظ المنزل على الأنبياء ليس قائما بذات الله. يعني ما منقول الله حل فيه حروف وأصوات ولغات، هذا لا يليق بالله، بل يعني اللفظ المنزل هو مخلوق لله، لأنه حروف يسبق بعضها بعضا. وما كان كذلك شو منقول له؟ حادث مخلوق قطعا، يعني بلا تردد. لكنه ليس من تصنيف ملك، لا يقال إن جبريل ألفه مثلا، ولا بشر، لا يقال إن الراهب بحيرة هو الذي علم النبي القرآن كما زعمت المشركون في قريش. فهو عبارة عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي، ليس كما قال خالد الجندي والعياذ بالله، الله يتكلم باللغة العربية، ولا بأنه عبراني، ولا بأنه سرياني، ولا غيرها من اللغات.
وكل يطلق عليه كلام الله، يعني صفة الكلام القائمة بذات الله يعني الثابتة لله يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو عبارة عن صفة الله يقال له كلام الله، والإطلاقان من باب الحقيقة للمجاز. يعني نحن بدنا نفرق بين المعنيان حقيقة، في حقيقة يا أحباب بنقولها لغوية، وفي حقيقة بيقولوا العلماء حقيقة شرعية، وفي حقيقة بيقولوا العلماء حقيقة عرفية. يعني مثلا إذا استعملنا الكلمة اللفظ على المعنى الذي وضع له في لغة العرب فهذا دغري شي بينقال عنه يراد به المعنى الذي هو لغة يستعمله العرب، مثل إذا قلنا بحر دغري بيروح بالك إلى ذاك المجمع، مجمع الماء اللي هو فيه كبير هيك فيه ماء. طب إذا قلنا عن عبد الله بن عباس البحر، يعني هذا دغري بيروح على المجاز اللي هو شو؟ بحر في العلم. كذلك هنا قال العلماء هناك حقيقة لغوية مثل الصلاة تجي بمعنى الدعاء، الزكاة تجي بمعنى النماء، وهناك حقيقة شرعية يعني اللي بيستعملوها حملة الشريعة. لما أنا أقول الصلاة بيروح بالنا إلى ما يبدأ غالبا بالتكبير ويختم بالتسليم، هذا شو بيسموها صلاة. لما أقول زكاة بيروح بالنا على ما يدفع عن مال مخصوص بصفة مخصوصة بوقت مخصوص، هذه يقال لها زكاة. فإذا هذا اصطلاح بيقولوله حقيقة شرعية. هناك الحقيقة العرفية اللي هي صار بعرف الناس هالكلمة لو كانت هي بتشمل أشياء تانية صاروا يستعملوها على معنى معين مما تحتمله اللغة، مثل كلمة الدابة. هذه الدابة معناتها ما يدب على وجه الأرض، يعني ما يمشي على وجه الأرض، تشمل حتى الإنسان يعني ما بس البهيمة. بس بعدين الناس صاروا بعرفهم في عرفهم يستعملونها على معنى البهيمة، فلما يقولوا دابة وين بيروح بالهم؟ إلى البهيمة. شو بينقال عنا؟ هيدي حقيقة عرفية. سبحان الله، ليش قال الشيخ هالكلمات؟ ليبينلنا أنه نحن بدنا نفرق بين الصفة الأزلية وبين اللفظ اللي نزل وهو لفظ مخلوق. وإطلاق القرآن على اللفظ المنزل حقيقة شرعية فليعلم ذلك. وتقريب ذلك كما تقدم، يعني الشيخ أعاد رحمه الله حتى يأكد المعنى، أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود. وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده، مثل ما قلنا الآية إنه لقول رسول كريم. لو كان اللفظ المنزل على نبينا هو عين صفة الله الأزلية كان قال إنه لقولي، ما كان قال لقول رسول وهو جبريل عليه السلام. الصفة السابعة الإرادة، وهنا المراد بها المشيئة. يقول رحمه الله اعلم أن الإرادة وهي المشيئة واجبة لله تعالى، يعني فرض علينا أن نعتقد أن الإله متصف بها، يستحيل أن لا يكون له مشيئة لأنه يكون مجبرا، المجبر لا يكون إلها. قال رحمه الله وهي يعني المشيئة صفة أزلية أبدية. هذه الصفة يا أحباب مثل كل الصفات لا تتغير لا تتبدل. لو نحن دعونا الله، لو كان الواحد بر أمه وصل رحمه تصدق، هيدا لا يغير مشيئة الله.
يخصص الله تعالى بها الجائز العقلي بالوجود بدل العدم، يعني الجائز العقلي الممكن العقلي ما يقبل العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، هذا من يخصصه بالوجود دون العدم؟ الله، هذا معنى المشيئة، يخصصه بوقت دون آخر وبصفة دون صفة. ليش نحن الآن بزمن سيدنا محمد يعني من أمته عليه الصلاة والسلام ولم نكن من أمة نوح أو إبراهيم؟ هذا تخصيص من الله عز وجل. يقول رحمه الله: وبرهان وجوب الإرادة لله، يعني الدليل أن الله متصف بالمشيئة، أنه لو لم يكن مريدا لم يوجد شيء من هذا العالم. العالم موجود، خصصه الله بالوجود بعد عدم، دل أن الإله أن المخصص له مشيئة، وإلا ما كان دخل هذا العالم في الوجود، لأن العالم ممكن الوجود يعني يقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى، فوجوده ليس واجبا لذاته عقلا. لا يقال عن العالم لا بد أن يكون موجودا عقلا، إنما الله خصصه بذلك، أما هو يقال فيه ممكن عقلي، الله يقال عنه واجب عقلي، والعالم موجود، فعلمنا أنه ما وجد إلا بتخصيص مخصص لوجوده وترجيحه له على عدمه، وهكذا كل الممكنات، الله يرجح صفة على صفة يوجدها في وقت دون آخر، فثبت أن الله مريد شائن، يعني متصف بالإرادة متصف بالمشيئة. وانتبهوا يا أحباب، الإرادة أحيانا بتجي بمعنى المحبة، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر، يعني يحب لكم اليسر. لكن هنا حين نقول الإرادة في صفات الله الثلاث عشرة يراد بها المشيئة. ثم الإرادة بمعنى المشيئة عند أهل الحق شاملة لأعمال العباد جميعها، الخير منها والشر، لأنه لو كانت مشيئة الله مخصصة فقط للخير يعني عجز عن أمور، يعني احتاج لمن خصصه بشيء دون شيء، وهذا باطل وضد القرآن. الله قال: ومن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن الله شاء الخير وشاء الشر، فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشر والخير ومن كفر أو معاص أو طاعة فبمشيئة الله وقع وحصل كما قال الله. فإرادة الله تبارك وتعالى شاملة لأعمال العباد جميعها، الأعمال الاختيارية التي نعملها بإرادة منا، والأعمال الاضطرارية يعني التي تحصل منا من غير اختيار. فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشر والخير، كفر، المعاصي والمتضادات، مثل مثلا الداء والدواء، الجوع والشبع وهكذا، كليات هذه بمشيئة الله وقع وحصل ودخلت في الوجود. يقول الله تعالى في سورة فاطر: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن شاء الله له الضلالة أضله الله وخلق فيه ذلك، ومن شاء الله له الهدى هداه وجعله على صراط مستقيم. وهذا كمال في حق الله تعالى، لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله. يعني حين نقول الله تعالى شاء الخير والشر، قدر الخير والشر، أوجد الخير والشر بقدرته، هذا كمال في حق الله، هذا ليس نقصا، هذا شيء يليق بعظيم قدره تبارك وتعالى. لأنه لو كان يقع في ملكه تبارك وتعالى ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز، يعني لكان مغلوبا، وهذا ما تدعيه والعياذ بالله تعالى المعتزلة. المعتزلة يقولون
يحدث في هذا العالم شيء بغير تقدير الله. يقولون العبد هو يخلق أفعاله، حتى البهائم عندهم تخلق أفعالها، وأجمعت الأمة أنه لا يكون إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، لأن العجز مستحيل على الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الكلمة الطيبة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وانتشرت بين الأمة، فمشيئة الله تبارك وتعالى تشمل الخير والشر. ثم هناك فائدة عظيمة، قال الشيخ رحمه الله: والمشيئة تابعة للعلم. شو يعني هذا الكلام؟ مش معناه أنه يحدث لله صفة ثم صفة ثم صفة، لا، هذا معناه أن ما علم الله تبارك وتعالى حدوثه فقد شاء حدوثه، وما علم أنه لا يكون لم يشأ أن يكون. يعني ليس هون المعنى أنه الله تعالى يحدث له صفة الوصفة، لا، الله تبارك وتعالى صفاته ومشيئته ليست كمشيئتنا وليست كصفاتنا. ومسألة أخرى، ليست المشيئة تابعة للأمر. يعني منقول نحن يا أحباب الله تعالى أمر بأشياء ولم يشأ حصولها، أمر إبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل ولم يشأ لولده، يعني لولد إبراهيم، أن يذبح، بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، وقال بعض العلماء إسحاق، يعني اختلف المفسرون هل هو إسماعيل أم إسحاق، لكن المشهور عند كثير من الناس إسماعيل. ولم يشأ له ذلك، يعني لم يقع الذبح، ولو كانت مشيئة الله تابعة للأمر لكن وقع الذبح، هذا بدل أن الأمر غير المشيئة. فإن قيل كيف يأمر بما لم يشأ وقوعه؟ الله يفعل ما يشاء، يعني لا يعترض عليه. فالجواب أنه قد يأمر بما لم يشأ، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى للعباد، حتى يظهر لنا نحن العباد، يعني يظهر لنا مين اللي هو عنده استعداد للطاعة ومين عنده استعداد للمعصية. كما أنه تعالى علم بوقوع شيء من العبد ومع ذلك نهاه عن فعله، فهذا معناه أن الله تعالى علم أن إبليس لن يسجد ومع ذلك أمره بالسجود، فالأمر غير المشيئة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يعصمنا من الزلل، آمين. لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. عمموا هذا وانشروا هذا لله عز وجل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز FM.

لنبلش بفقرة سؤال وجواب. سؤال للحلقة اليوم هو: شو بصير فينا إذا صرنا بلا سنين؟ شو أقولكم بصير فينا بلا سنين؟

0: إذا صرنا بلا سنين أول شي بيصير في عنا صعوبة بالأكل والمضغ، وكمان منتعب معدتنا كتير لأنه الأكل بيصير بينزل مثل ما هو، ما بيمضغ بطريقة جيدة، فكتير أوقات ممكن أنه يصير في عنا تلبك معوي. تاني شي بيتغير شكلنا، شكل الوجه. نحن الوجه مقسم لثلاث طبقات، عنا الطبقة الثالثة اللي هي بين الأنف والذقن، هيدي بتصير بتقصر بالطول فبتعطي أكتر أنه نحن كيف بيقولوا اللوك تبعنا بيكون ختيار أكتر وبيقصر المدى بيناتهم. وتالت شيء بيصير في عنا أكيد صعوبة بالنطق، لأنه بالأخص بالحروف اللي بنحتاج فيها الأسنان مثل السين مثل الثاء وغيرها من الأحرف اللي نحن بحاجة لأسناننا فيها. وما بدنا ننسى كمان أنه بيصير في عنا نقص بالتغذية، لأنه مع الوقت الأشخاص اللي ما بيكون في عنده أسنان أو عنده نقص بالسنان وما بدلتهم بشي تاني بيصير عندهم تجنب لأكل المأكولات اللي بتكون قاسية، فبالتالي الخضروات اللحمة أوقات القاسية أو أي شي تاني بيصيروا بيتجنبوه ما بناكله، فبيصير في عنا نقص بالتغذية. وما بدنا ننسى أنه أكيد كمان بيصير في عنا مشاكل نفسية واجتماعية، كتير من هول الأشخاص خاص بيصيروا بيميلوا للعزلة أكتر لأنه بيصيروا بيستحوا، فما بيكون عندهم ابتسامة وثقة بالمقابل. وآخر شيء بيصير في عنا كمان ضمور بالعظم الفكي، لما نحنا نقبع السن وما نستبدله دغري بشي تاني العظم مع الوقت بيصير بيعمل ضمور أكتر وبيصغر أكتر، وممكن نوصل لمرحلة أنه ما نقدر نستبدله بشي. فلذلك مستمعينا ديروا بالكم على سنانكم لحتى إن شاء الله يضلكم العمر كله. موضوع حلقتنا اليوم كتير كتير كتير مهم، وفي كتير منكم مستمعينا يعني ناطرين بناطر ليعرفوا شو هو الديتوكس وكيف منعمل الديتوكس لحتى ننظف جسمنا. رح نحكي بكل تفاصيله مع ضيفتي الكريمة اللي جاية من فرنسا، مدام هبة عطار. أهلا وسهلا فيك، حضرتك اختصاصية بالطب التكميلي. مدام هبة، إذا بدنا نحكي هلأ بالديتوكس اللي هو كتير من اللي رائج على السوشيال ميديا، تعرفي خلطات وعصاير وهيك
1: أشكال وألوان
0: 100%، فنحن بدنا تعطينا زبدة الموضوع وتقلينا شو مطلوب نعمل.
1: نحن أول شيء أهلا وسهلا فيكم أنتو، وشكرا لاستضافتكم، وكتير بفرح لما أكون معكم كل مرة.
0: نحن كمان مصري صراحة
1: حبيبتي. الديتوكس موضوعه شوي واسع وما في مفهوم كتير غلط بالكوميرس، يعني معروف أنه الديتوكس يعني أنا ما بقى بأكل ولا بشرب،
0: صح؟
1: هو لا تجويع ولا حرمان.
0: نعم.
1: الديتوكس هو مساعدة الجسم للتخلص من السموم اللي فاتت على جسمنا خلال السنة أو خلال الشهر أو خلال اليومين اللي مرقناهم فرحانين فيهم.
0: حلو.
1: فنحن بدنا نحاول قد ما فينا نظهر هالسموم اللي اجت كمان من أدوية ممكن تكون نظهرها
0: ننظف
1: جسمنا منها، ونساعد الكبد على أنه يظهرها من الكبد، لأنه نحن أكتر شيء هو الكبد اللي بيشتغل هيدا الشيء، فهو طرد السموم من الجسم. بس هيدي هي.
0: أوكي.
1: فنحن لا بدنا نحرم ولا بدنا نجوع. بالصيف اصلا يعني مع الحراره القويه كتير بساعد الجسم على انه نعرق، فالعرق
0: صحيح.
1: بيطلع السموم من الجسم، فهذا مساعد لانه بالصيف. نحن منحبز انه يكون بالخريف او بالربيع، بس بالصيف فينا كمان نعمل ديتوكس.
0: يعني بفهم منك انه في شيء اسمه ديتوكس طبيعي الجسم بيعمله لحتى يتخلص من السموم ومنها العرق،
1: صح؟
0: طيب شو في شيء كمان تاني ممكن الجسم بيتخلص فيه منه من السموم؟
1: نحن اونفيز يعني منحاول قد ما فينا نوجه انه الديتوكس يكون للكبد أو للجهاز الهضمي.
0: لا.
1: يعني لأنه هو الكبد نحن هو نعرف أنه هو بينظف حاله مثل ما بيقوله كل أيام السنة 24 ساعة على 24 ساعة بضل عم يشتغل لا يظهر هيدي السموم. فنحن الديتوكس اللي نحن حنعمله بس أنه حنساعده حتى يشتغل أحسن ويكون هو مرتاح، لأنه طالما صار أنكسخي يعني هو تعب فبطل يشتغل صح، فبيولد عنا بعض الأمراض أو الأشياء الأخرى.
0: لا.
1: تعب وخمول وهر شعر وهول الأشياء. فنحن منحاول قد ما فينا نساعد الكبد على أنه يظهر هالسموم لأنه نكون أنشط وأحسن.
0: جيد. طيب مدام هبة، في أوقات معينة بالسنة اللي احنا بنعمل فيها الديتوكس يعني غير الصيف، ولا حصرا من الصيف أكتر شيء بنستفيد منه؟
1: لا، نحنا منفضل يكون بالخريف وبالربيع.
0: نعم.
1: ليه بالخريف؟ لأنه منحضر جسمنا للشتاء، حتى يكون جسمنا خالي من السموم، لأنه بالشتاء بيكون في كتير أمراض، في كتير فيروسات، في كتير بناكل أشياء شوي قراء لندفى، بناكل حلويات أكتر لندفى. فنحنا حتى ما نتعب كبدنا أو الجهاز الهضمي تاعنا خلال الشتاء، فمنعمل الديتوكس بالخريف. ومنعمله بالربيع لأنه حتى نحضر حالنا للصيف، لأنه مثل ما كنا عم نحكي نحاول قد ما فينا بالصيف نخزن نوتريمون وتغذية من الفواكه والفيتامينات الموجودة خلال الصيف. فإذا احنا إذا جسمنا كتير تعبان أو كبدنا متلان سموم أو عنا كتير هالتعب اللي جبناه من الشتاء، ما حالجسم والدم والكبد يستفيد ويمتص النوتريمون والفيتامينات. فمشان هيك هلا ليه بنعمل بالصيف؟ لانه بالصيف احيانا بنسهر، بنلقمش، بناكل، بنظهر، فبيكون في جماعات عائليه، احيانا ناس جايه من السفر، فبنقعد ما بقى بننتبه كثير على اكلنا. فنحن لو نعمل ديتوكس الصيف ما بنعمله فتره طويله مثل الخريف والربيع.
0: نعمله
1: فتره قصيره.
0: طيب مستمعينا بس انطرونا شوي، بريك كثير قصير وبنرجع لكم.

0: رجعنا معكم مستمعينا مع ضيفتي مدام هبة عطار. مدام هبة، لحتى نكفي حديثنا كنا عم نحكي انه في عنا تارجت بعض الاعضاء المعينة بالجسم اللي بنشتغل عليها كرمال الديتوكس،
1: صح؟
0: وذكرنا الكبد.
1: الكبد هو اكتر شيء نحنا
0: بنركز عليه
1: لانه نحنا قد ما نحنا حفزناه يشتغل احسن، قد ما فينا يظهر السموم من جسمنا، بخفف الالتهاب.
0: نعم.
1: اي التهاب مثل روماتيزم او اوجاع الاعصاب او اوجاع العضلات.
0: نعم.
1: فبيتنشط الكبد، بيتنشط الجسم معه.
0: نعم.
1: ليش؟ لانه هو بيشتغل 24/24 بالنور الرياحة حتى لما نكون نايمين. والكمان الشغلة نحن منوصله دائما الكبد مع كل اكتر اشياء اللي هي نفسية، مثل شو بيقولوا، الغضب، الكولير، التعب، هيدا.
0: نعم.
1: الكبد بحطهن عنده. فغير انه السموم او اللي بدنا نقوله من فضلات البكتيريا اللي هي بجسمنا، من الادوية اللي بناخدها، زائد الغضب والكولير اللي هن موجودين، نحن بنحاول قد ما فينا نعمل له ديتوكس. ما شرط الديتوكس يكون كمان بس بالاكل. يعني الديتوكس بيكون باشياء تانية هلا بنرجع بنحكي.
0: حلو.
1: عنها.
0: يلا،
1: شو وظائفه للكبد؟ يعني في عنده وظائف، لانه مهم جدا نفهم نحن جسمنا كيف، لنعرف كيف نكمل معه. قد ما نحن سمعنا لجسمنا قد ما نحن بنصير احسن.
0: صحيح.
1: اول شيء بنقي الدم من السموم اللي قلناه والمواد الكيماويه اللي بتفوت عنا. ثاني شيء هو بينتج العصاره الصفراء، نحن الصفريات او البيلجون.
0: نعم.
1: اللي بتساعد على هضم الدهون.
0: حلو.
1: لانه بخفف لنا الدهون، عشانك لما يصير عنا بنقول فواجها، يعني الكبد اللي هو الشحوم الدهن.
0: صح.
1: هيدا شو بيصير؟ بيقول تشمع كبده. نحن حتى ما نوصل لهي الدرجة، ليه وصلنا لهالدرجة؟ لانه ما عم تتولد هيدا العصارة الصفرة اللي بتروح الدهون.
0: نعم.
1: هيدا العصارة هي اللي بتساعد على انه كمان ننحف.
0: حلو.
1: بعدين بخزن
0: الفيتامينات. دايتنا نشتغل على الكبد كرمال نضعف.
1: بخزن الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الفيتامين A، فيتامين D، B12 B9. هولي الكبد هو اللي بيساعدنا على انه نمتصهم ونحطهم بجسمنا ويولد ويروحهم على الدم.
0: حلو.
1: بعدين اكتر المغذيات بتتحول بالكبد، يعني من لما يكون وقت الكبد لما يوصلوا لعنده هو قدر يمتصهم.
0: نعم.
1: من عنده بيروحوا للجسم وبيتفرعوا لكل الأعضاء.
0: أيوة. يعني هو فيك تقول الشيف دوركاس اللي بيوزع للجسم.
1: نحن بنقول مصفاية الجسم.
0: نعم.
1: فهو مثل ما عم تقولي الشيف دوركاس تقدر تتلكه.
0: نعم.
1: هو كتير مهم وبيساعد على تفكيك الهرمونات الزائدة، بيساعد على تنظيم الهرمونات. هيدا الكبد يعني عن جد عضو مهم جدا.
0: نعم.
1: في أستوس هيك صغيرة أنا يعني بتمنى أنه ياريت كتير من الناس بيعملوها. بالليل إنه إحنا قاعدين، صحيح هلا شو بس الأغلب عنده مكيف.
0: نعم.
1: فينا ناخد كيس المي السخنة. نسخنه ونحطه شوي على كبدنا ولو نص ساعة عشية، هيدا بتساعد لأنه هو عضو كتير سخن.
0: نعم.
1: وبالحرارة بيشتغل أحسن، فنحن بس نحط له سخن بعد.
0: أيوة.
1: فهو بيساعده أكتر لأنه يشتغل.
0: لندل المستمعين، الكبد من أي ميلة؟
1: تحت اليمين.
0: نعم. على اليمين.
1: على اليمين.
0: فعلى يمينكم تقريبا على ميلة الخصر يعني.
1: هيك
0: حتى في الناس اللي عم تسمعنا ما عم تشوفنا تعرف.
1: صح.
0: طيب بدنا نحكي شيء عن المصارين، هل نحن بنشتغل على الانتستان المصران عند الشخص؟
1: صح.
0: ولا بس حصلنا الكبد اكثر؟
1: لا، نحن اكثر شيء بنقول الكبد، بس ما هو لما تشتغلي انت على الكبد اشتغلت المصارين والمعده بطريقه افضل. فنحن نرجع منقول مثل ما كل مره انه نحن منبلش عمليه الهضم من التم، من الاسنان، مثل ما انت قلت في الاشخاص اللي ما عندهم اسنان بيصير بطلوا يعلكوا، صح؟ بيصير عندهم عسر هضم.
0: صح.
1: فنحن منبلش المضغ يكون جيد وبيعشي لزالي موحدة.
0: نعم.
1: تنزل تكون طرية على المعدة لتقدر تحرقها وتروح على المصران. المصران طالما هو انكستخي نفس المشكلة انه ما حيقدر يروح النتخيمون اللي بتتحول من عنده للكبد
0: اللي بتجي لعنده
1: لتروح على الكبد. فنحن نحاول ننظف قد ما فينا مصران، بس ما معناته يعني نعمل اسهال وناخد كل يوم ما بعرف اي عشبة او ناخد ادوية لكل يوم نفوت
0: مسهلات
1: هيك خلي أوكي. جسمنا هو لحاله يتنشط
0: نعم.
1: هو لحاله. هلا نحن لما بدنا نعمل الديتوكس لما نخفف ديجا كمية الأكل أو لما نعطي سوائل أكتر نعمل نعطي الياف أكتر
0: أوكي.
1: منه لحاله
0: الجسم
1: مصران حيتنظف بيتبعوا الكبد بيتبعوا الهيدا.
0: طيب لنبلش لكم بأنواع الأطعمة والعصائر اللي بدنا نبلش فيها نعمل ديتوكس. أول شيء كم نوع ديتوكس فيه؟
1: في كتير. في مثلا بس المي.
0: بس على المي.
1: بس على المي.
0: أوكي.
1: هيدا يعني هن بمستوى مرحلة بيعرفوا كيف بدهم يعملوا الديتوكس، كيف معود جسمهم بيعملوها مرتين بالسنة 15 يوم بس مي. هيدا ما نحن ما بنقوله يعني إدغيكي ما بنعطيه لكتير من الأشخاص.
0: أنا ما هين
1: صح. في السبورتيف بيعملوا كمان بس بياخدوا بس بروتين.

0: اكل تعملي شوكس لجسمك.
1: أوكي.
0: ما بيمشي الحال
1: تدريجي.
0: ايوه لما بدك تعملي ديتوكس بتبلشي شوي شوي، يعني انا ببلش خفف النشويات، بكره بخفف المقالي، بعد بكره بخفف البروتيين اللحوم. أوكي. وبعدين بلش مثلا اليوم حاكل بس فاكهه، او اليوم بس حاعمل عصير.
1: اوكي.
0: مشان هيك نحن بنقول ما بدنا تجويع ولا بدنا حرمان، كلي اكلك الطبيعي.
1: أوكي.
0: بس بتخففي له، يعني انا بكره مثلا بدي اطبخ ما بعرف باميه، كنا عم نحكي. أوكي. عن الباميه بعملها بلوز ولحمه،
1: اوكي،
0: بصل وبقدونس وثوم وكزبره وما بعرف شو. نعم. ورز حده.
1: اوكي.
0: بعد بكره بعمل طبخه من دون رز وبدون لحمه.
1: اوكي.
0: يعني باكل لوبيا بزيت مثلا،
1: مثلا
0: فيني اكلها مع فجل بصل كذا، كتر هول الامور، خففه
1: كمان،
0: خففوا ما طيب لانه بدون خبز، رح ناكلها بالشوكه، بس انه باكلها مع رغيفين باكل رغيف. لا اوصل لرابع يوم او لخامس يوم انا بعمل يوم يكون بس عصير.
1: اوكي.
0: او يكون بس كومبوت.
1: اوكي. كومبوت اللي هو مطبوخ الفواكه،
0: فاكهه مطبوخه. او مثلا بس موز، في ناس بيقولوا كيف بدنا نشبع كل النهار، باخذ بس موز لانه هو اكثر شيء كونسيستنت. ممكن نعمل هيدا الشيء، نرجع اليوم اللي ورا برجع بعمل مثلا طبخة بدون لحمة، برجع بطلع تدريجيا.
1: أوكي.
0: ما دغري تاني يوم يلا خلصت الديتوكس انا بروح باكل بيتزا.
1: اوكي. كمان حتى كمان ما نعمل شوك لجسم،
0: هيك نفس الشيء، نزلنا تدريجيا وبنرجع بنطلع تدريجيا.
1: اوكي.
0: شو الأطعمة؟ قلنا العصاير، أكيد ما حنروح ناخد عصاير اللي هي كتير ريش عن سكر، لأن نحنا بدنا نخفف السكريات.
1: صحيح.
0: نحنا قد ما خففنا السكريات قد ما الكبد تحسن.
1: نعم.
0: قد ما جهازنا الهضمي ارتاح.
1: أوكي.
0: قد ما خففنا النشويات قد ما كمان نفس الشيء جهازنا الهضمي هو اللي بيرتاح.
1: أوكي.
0: فنحنا منبلش بالعصاير، بس بناخد العصاير تكون ما كتير سكر، يعني ما شمام مثلا،
1: عرفتي فريز، بس فريز انا بيحطوا له سكر.
0: لا نحاول نحن نعمله بالبيت، نحن بنحضر حالنا بالبيت، نبلش ناخذ تمر هندي مثلا. امبارح كنا عم نحكي مع يعني رفيقتي صديقه لإلي انه التمر هندي ما بتقدر تطبله لانه كتير حامض، وشو اذا حطيت له سكر شو استفدنا فيه؟
1: أوكي.
0: فينا نعمل مثل ما هلا عم يعملوا للماتشا وهول الاشياء للتمرق عند الناس. نعمل عصير فريز خفيف، يعني خمس حبات فريز بنعصرهم منيح منيح ونحطهم مع التمر الهندي.
1: أوكي.
0: بتتعدل الطعمة وما بنكون حطينا سكر كتير.
1: أوكي.
0: ونحن بنحاول نحط بدل السكر يعني البديل عسل.
1: نعم.
0: ما منكتر عسل، ملعقة عسل، سكر القصب، السكر، سكر الجوز الهند.
1: نعم.
0: ستيفيا، انه هول البدايل اللي فينا نحن نلاقيهم. فينا نجيب عصير قصب السكر.
1: نعم.
0: ونستعمله مع التمر هندي مثلا، او نحطه بملح الحلويات او. نعم. هيك انه هيدا الشيء طبيعي.
1: غير التمر هندي مجد عم بيقول
0: لا في بلا، انا عم بقول مثلا تمر هندي. مثلا تمر هندي
1: كثير. هلا انا ما بعرف ليه اول ما تقول ديتوكس ما بيخطر لي غير الخضار.
0: اكزاكتلي. ايه. هو
1: سبانخ، خيار، هالاخبار كله بحطوه مع بعض وبيعملون شيء.
0: مزبوط. نحن في خيار، النعنع، التفاح الاخضر، الكرافس، السبانخ، الروكا، كل هول فينا نعملهم، وفينا مثل ما قلتي نخلطهم وفينا ما نخلطهم حتى ما نضنا او تضل يكون عندنا وصفات. مثلا اليوم.
1: أوكي.
0: بدي اعمل تفاح وخيار، حط لهم حامض، بحط اذا بدي حبتين فريز بيمشي الحال.
1: أوكي.
0: بكره بعمل كرافس وسبانخ مع كمان توت مثلا معه، هلا في توت كتير.
1: أوكي.
0: والتوت مناسب للديتوكس وما في بقلبه كتير سكر.
1: أوكي.
0: بس ما بحط تين.
1: أوكي.
0: التين سكر كتير.
1: سكر.
0: البطيخ، عصير البطيخ فيني كمان، بطيخ ونعنع بتطلع طيبة كتير.
1: صبار،
0: الصبار طيب، الصبار وكتير مفيد لمرضى السكر الصبار، بس ما منكتر منه حتى ما يصير معنا إسهال.
1: أوكي.
0: في بعض الناس بيعمل له إسهال، في بعض الناس بيعمل إكتئاب، فحسب كل
1: حسب
0: واحد
1: الشخص.
0: بده ينتبه على الحالتين، كل شيء بدنا نبلش فيه.
1: نعم.
0: بدنا نسأل ونستشير طبيب.
1: طيب سؤال، هل هذا العصير اللي أنا بدي أعمله هو الشيء الوحيد اللي بدي أخده بالنهار، ولا في أكل أكل طبيعي وأعمل
0: لا
1: العصير؟
0: فيك تأكل أكل طبيعي، بس مثل ما قلنا مثلا بدون نشويات، من دون مقالة، من دون
1: أوكي. أكل خفيف.

0: يعني
1: ايه هيك ليجي سلطة.
0: اوكي
1: كتير مهم مثلا كينوا, فيك تحط كينوا مثلا مع بقدونس مع سبانيخ مع شوية بطيخ معه جبنة فتة تخلطيهم مع توم وحامض بيطلعوا كتير طيبين.
0: اوكي
1: حول الحشي يعني البطيخ التوت الخس الكوسة نحاول نروح عن الزيوت والهيدا الدهون دهون الإيد منه يعني مطبوخة.
0: أوكي.
1: نستعمل أشياء طبيعية مثل السمن مثل زيت الزيتون الأخضر البكر
0: سمن البقر
1: البقر إيه هيك فينا ناخد مثلا العدس المسلوق فينا نعمل سلطة العدس أصلا نحن بناكله بس مع الخبز
0: صح مزبوط مع الخضرة يعني بناكله
1: ايه فإذا نحن أخذنا العدس صفينا المرأة وحطينا بقدونس وبندورة وفجل وركة وخلطناه بسلطة وأكلناه بطلع كتير طيب ايه هيك وبغزة
0: حلو.
1: الفاصوليا البيضة الفاصوليا الحمراء نحن منه بي الادوكاسيون تاعتنا بالعادات تاعتنا ناكل فاصوليا البيضة باردة أو الفاصوليا الحمراء بس هول كتير مغذي وهول بيعطونا بروتين نباتي.
0: أوكي.
1: فمهمين.
0: طب أنا عندي سؤال لك. نحن عم نحكي هلأ حاليا عن الديتوكس الصيفي كتير من الناس وهلأ كنا كمان عم نحكي وراء الكواليس أنه أغلب الحالات هلأ عم تلاقي في كتير مثلا تسمم أو من وراء الحرارة بيصير في عنا إسهال أو تقيؤ أو أي شيء فهول الأكل اللي نحن هلأ عم نحكيون يعني حبوب يلي بتعمل نفخة والألياف يلي كمان ممكن كي بيقولوا تلين لمصارين أكتر فاللي عنده هيدي المشكلة شو بيعمل بهيدي الحالة؟
1: ليه بنحنا بنعمل ديتوكس؟ حتى نحنا نساعد جسمنا يظهر السموم ويكون أنشط.
0: أوكي.
1: نحنا ممكن بعض الأشخاص لما يعملوا ديتوكس يصير عندهم إسهال.
0: أوكي.
1: بس نحنا هيدا الإسهال لأن نحنا بدنا إياه. نحنا أصلاً بدنا ننظف.
0: أوكي.
1: نحنا عم نظهره هول. بس إذا صار زيادة نحنا منوقف ديتوكس ماني مضطرة.
0: أوكي.
1: يعني ما حدا ضاربني على إيدي عامل ديتوكس بس صح. أنا مثلا بعرف حالي مثلا جيت من فرنسا رحت أكلت هلا عند ماما رجعت عند خالتي رجعت عند عمتي رجعت هذا في يوم أنا بحاجة أني ارتاح فيه لأنه يعني تعبت معدتي
0: مزبوط.
1: فأنا بحاول قد ما فيني مثلا لما أروح آخر يومين بطل أقول لهم ما تحطوا لي مقالي ما تحطوا لي هولي أصلا بس أنا ما باكلهم عرفت كيف فأنا بعمل نهار بعمل ريبور لجسمي بجيب لمونادة بعمل سلطة بحس إنه خلص بده يرتاح بيرجع تاني يوم برجع عادي هو نحن قلنا ديتوكس الصيف ما معناته 15 يوم
0: أوكي.
1: نحاول قد ما فينا نقلل الفترة
0: نعمله فترة قصيرة لو كم يوم هيك بشكل واحد هو جسمه يعني بيشوف حاله يا أما قادر يضاين ويكفي
1: لا بوقف بيعمل يوم واحد بيقضيه إذا عملنا يوم واحد أصلا كل أيام السنة إذا بنعمل نحن يوم بالأسبوع نحن نخفف يكون أكلنا ليجي من دون لحمة بروتين نباتية كتير مفيد للجسم حتى أنت بتحس حالك نضارة الوجه الشعر نشاطك تركيزك بيكون كتير مختلف.
0: أوكي. طيب سؤال هل الصيام المتقطع يعتبر نوع من أنواع الديتوكس؟ أنه نحن لما نوقف أكل
1: إيه هو كتير هلا وهلا دارج كتير كتير كتير حتى بفرنسا وفي أشخاص عم بحذروا منه لأنه في ناس ما بتقدر تتحمله نحن لما نوقف مثلا من الساعة 8 لتاني يوم هلا هو نحن منقول عادة بعد الساعة 10 جسمنا بده يرتاح لأنه هو يكون هو يشتغل الأعضاء ومن دون ما يكون تعب عليه فنحن إذا وقفنا هذه الفترة نحن عم نساعد جسمنا بس ما بيناسب لكل الناس يعني أنا ما فيني أقول لمريض سكري عميل ديتوكس الصيام المتقطع
0: أوكي.
1: أو ما فيني أقول مثلا ما بعرف لحدا عنده ضغط أو حدا عم يعمل شيموثيرابي عميل صيام متقطع يعني بده يكون هو أصلا جسمه قادر يتحمل هيدي الفترة
0: أوكي.
1: وما ببلش له فترة كتير طويلة ببلش فترات قصيرة لأوصل للي أنا بدي
0: أيوة.
1: على طول على طول جسمنا ما بنعطيه دغري شوك نعمل أشياء شوية شوية شوية لنتعود عليها
0: حضير تدريجي للجسم
1: هيك دائما
0: أوكي في شيء بعد عن الأكل بدك تقولينا إياه ولا ننتقل للأعشاب؟
1: في عنا بذور الشيا والكتان كتير مفيدين، فيهم مانيزيوم وفيهم صوديوم ونوتريمون كتير مغذيين.
0: كتير عم شوف بيحطوا مي مع بذور الشيا مع مثلا ترانشات حامض أو نعنع وبيشربوها
1: كل النهار. أنا ما بحب زي هيدا الشيء. هلا في ناس بيقولوا لك نحنا عم ناخدها كتير ارتحنا.
0: أوكي.
1: أنا بفضل تاخديها فرد مرة دفعة واحدة وخلص لكل النهار أو لكل الليل. كل النهار هي كل شيء نقعتيه لكل النهار، هل هو حيبقى النوتريمون بقلبه مثل ما نقول عصر الحامض واستعملوا دغري الليمون شربي دغري بعد ما تعصري. احنا هيك منقول العسل كمان خديها دغري ما تحطيها بالسخن حتى ما تتبخر او تتأكسد او ما بعرف شو. نفس الشيء الشيا ليه انا بدي هلا هو مثل ترند انه بدك انا احطها واشربها وشوفوا انا عم بشرب شيا. اعمليها لحالك انت، هاد عم تساوي لجسمك وعم بتساوي للناس.
0: قديه مهم ننقع الشيا قبل ما ناكله
1: حتى يطلع منه الهيدا؟ بدك مينيموم 5 دقايق
0: يعني يا بحليب يا بلبن يا بمي
1: هيك عملوه دسير تنبسطوا فيه وبكون عاملين يعني بوردتوا فيه وبتكون مرق مع وجبة.
0: أوكي.
1: مع وجبة منه عملت ديتوكس انه خففت اكل لانك اخذت هذا حتى ما ترجع تلقمشي.
0: نعم.
1: فكتير مفيد
0: ككمية ملعقة صغيرة
1: ملعقة كبيرة
0: ملعقة كبيرة من بذور الشيا
1: ملعقة كبيرة. أوكي. كل يوم للأشخاص اللي ما عندهم مثلا مشاكل بالمصارين.
0: أوكي.
1: ما عندهم كونديدا ما عندهم.
0: نعم نعم
1: عرفتي.
0: أوكي. الأمر طيب منبلش بالأعشاب.
1: ايه ما تنسى كمان كل مرة بقول وبينسى بقول لي بدنا ندفع نجيب نبيع كلوة لنشتريهم اللوز والجوز والكاجو.
0: نعم.
1: هول كتير مهمين وقت الديتوكس. يعني ننقعهم ونرجع منكل. كيف ننقعهم للمغلة؟
0: ننقعهم
1: لأنه بيكون في عندهم الليبتين داير من دار فبيروح عنهم الجسم بيقدر يهضمهم أسرع.
0: اوكي. فاذا انتو يعني اذا واحد كان بينزعج من اللوبات ساعتها ينقعها قبل ما ياكلها وما بتخفف من قيمتها الغذائية.
1: لا لا بالعكس هي ذاتها. وكنا عم نحكي انه البقوليات اللي بتعمل نفخة اذا تقعت قبل بيوم مظبوط يعني تقعت كل الليل وانسلقت مظبوط ما بتعمل نفخة.
0: حلو.
1: الا اللي هن عندهم الكولون إيريتابل.
0: نعم. مشكلة القولون العصبي
1: وهدنا عندهم مشاكل.
0: نعم.
1: الأعشاب في عنا كتير أعشاب مساعدة وعنا إياها هلا نحن بلبنان كتير. عنا مثلا منبلش هي منا عشبة هي أكتر خضرة بس نحن منعدها كأن عشبة لأنه مساعد كتير للجسم بتدعمه مثل ما بيقولوا الأرض شوكة.
0: حلو.
1: الأرض شوكة قد ما فينا.
0: أيوة
1: كتير منيحة. سلطة بيوريه تعملوها مثل حمص بطحينة.
0: نعم.
1: تشربي ميتها كتير مهم إنه ما نكب مية السلق.
0: حلو.
1: تسلقون.
0: أوكي.
1: المية السلق حطيها بقنينة.
0: أوكي.
1: واشربي كل يوم كباية.
0: حلو.
1: ساعدتي جسمك ساعدتي كبدك. نحن هونيك بفرنسا بيعطونا اياهم نشتريهم امبولات نكسرهم لنشربهم. فنحن اذا سلقناها عنا اياها
0: وهم
1: ما تكوني حاطه بقلب ملح يعني بس بتكون مي.
0: اوكي اوكي. بصراحه ولا مره خطر على بالي
1: لانه نحن لما سلقناها كل الفيتامينات تاعت الارض شوك نزلت بالمي.
0: نعم.
1: نحن بنكب المي وناكل الارض شوك
0: مفرزين ما بيأثر.
1: تلجة جربة.
0: اوكي. طيب.
1: لأنه عادة بتلجوها هي وخضرة دغري مع أنه بقيت 3-4 أيام فممكن يكون بقلبها بعده النوتريمون موجود.
0: أوكي. يعني. أنت عم تشترطي أنها تكون خضرة يعني مع الوراق تعولها.
1: أوكي. هيدا عادة اللي بنسلقه.
0: أوكي. أوكي.
1: فينا هيدا اللي بنقشره
0: مع حامض آخر.
1: طيبة.
0: أوكي. طيب.
1: الزنجبيل مساعد للهضم. بس هلا كتير عنا شوية حرارة زيادة بلبنان.
0: صحيح.
1: فنحن بنحاول بس نحطه شوية بالأكل أو مثل ما قلت مع المي مع العصير كذا من مرقة.
0: نعم.
1: بس كمان فترة الديتوكس.
0: أوكي.
1: الكركم ليخفف لنا الالتهابات مساعد جدا. الكركم أنا استفدت عليه 60% مشان الروماتيزم.
0: أيوة.
1: يعني وبضلني بقول ببعث لمرضاي للأشخاص اللي بيجوا لعندي إنه بليز الكركم تعودوا عليه. نحن هون بلبنان ما كتير كنا متعودين عليه. متعودين على عقد الصفرة.
0: صح.
1: العقد الصفرة تلويني أكتر من إنه هي يمكن بلانت. انا عم بحكي عن الكركم. الكركم غير بعض. نعم. الكركم اللي هي مثل الزنجبيل مثل خشبة صغيرة هي بتكون ولونها اورانج اصفر وبتعلم على الايدين لما بدك تقشريها تكون لابسة كفوف. هيدي الكركم هيدي اللي هي مضادة للالتهاب مضادة انتي اوكسيدانت. نعنع لتهدئة الجهاز الهضمي. فنحن هول الأمور إن كان الأرتشوكي ولا الزنجبيل ولا الكركم والنعنع فينا نعملهم يا مثل زهورات يا مثل الشاي. حتقولوا لي شوب ما فينا عمليون واشربيهم باردين ما عنا
0: إشكال.
1: عمليون كيف بتشتروا هيدا التي مدري شو آيس تي.
0: نعم.
1: عملي آيس تي خرشوف آيس تي أرتشوكي
0: مع كم ثلج
1: ما الثلج وحامضة يمشي الحال كتير مهمة. هو اللي هي
0: طيب. هلأ إذا بدنا نقول بدنا نعمل ديتوكس هلأ كختام لأنه ما بقى معنا وقت كتير. بسم الله عليك حديثك
1: حبيبتي.
0: ما منمل منه
1: حبيبتي.
0: إذا بدنا نعطي ختاميا بدنا نقول للمستمعين أنه يعملوا ديتوكس بلا ما يجوعوا. كيف فينا نعمل هيدا الشيء؟
1: نظموا وقتكم بالأول. مننظم يعني منحاول قد ما فينا نحضر حالنا إنه أنا بدي أعمل ديتوكس مثلا نهار الخميس الجاي.
0: نعم.
1: أنا بلش بزنبيت إنه أنا من هلأ للخميس الجاي لأنه بحأعمل مثلا خميس جمعة سبت ديتوكس لأنه الأحد معزومة عرس. بدي أرجع أكون مرتاحة. فأنا بلش من اليوم. اليوم بعد معي 5 أيام 6 أيام. بكرة بعمل طبخة عادية للبيت كله بس مثلا بدون لحمة. في عنا كتير أكل بدون لحمة.
0: نعم.
1: نعمل بدون لحمة. تاني يوم بخفف المقالة وبشرب مي كتير. يعني أنا بجيب قنين اللي ما بيشرب مي بحط أنا قنينتي هيدي لازم خلصها اليوم. فأنا بخلصتها اليوم بكرة بكبر القنينة.
0: أوكي.
1: بعد بكرة بحط أكتر. يعني المهم إني أشرب السوائل خاصة هلا بهالشو مشان الإدراتاسيون مشان جسمنا مشان حتى مندوخ حتى يكون تركيزنا أفضل. مطلوب إنه نشرب مي حتى خاصة إنه منعرق وهيك. فبلش بعمل هيك شوي شوي. ما تحرمي حالك. أنت بتتروق الصبح تروق الصبح بس دخلي معوشية مثلا حتى تشبعي لتكون وقت أطول. حطي معه بزير الكتان يعني مع اللبنة ولا هو طحنتي بزير الكتان حطيتيه مع اللبنة وأكلتي.
0: طيب على فكرة بيقطع
1: يعني. بيمرق بيمرق عادي. وبدل ما تاخدي خبزة مثلا خبزة فرنجة كبيرة خديها سمرة. بكرة خدي نصها. وهكذا. حتى تصيري تتعودي. بيوصل هذا اليوم مثلا انت وصلت للخميس انا بكون عاملة بروجرام انه انا بكرة مثلا هاخد عصير التفاح بعد الظهر هاكل بس سلطة العدس عشية هاخد اللي قلنا لبن مع شيا وحبتين فواكه.
0: حلو.
1: وخلصت خلصت الديتوكس تاعنا.
0: على فكرة سهلة يعني إذا واحد هيك بيسلسلها شوية شوي ما بيلاقيها صعبة.
1: لا بس انه نكون منظمينا وحطي على الورقة ولم حطي على عملي بروجرام لإليك.
0: نعم.
1: مرة بالشهر وبتتعود عليه. بيجي الأوتون بصير فيك تعملي كنشور تعملي.
0: نعم.
1: 10 أيام من الديتوكس اللي أنت بدك إياه.
0: نعم. مدام هبة أنا كتير كتير بدي أتشكرك على معلوماتك اللي أعطيتينا.
1: وأنا انبسطت فيكم كتير
0: وإن شاء الله بركي بيجدد لقائنا من نجد لما بتشكركم المرة الكنترول.
1: شكرا لكم.
0: بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم. انترونا بالحلقة الجاي. استودعكم الله.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، كما في رواية: كلهم في النار إلا السواد الأعظم. أحبابي، لقد بيّن لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيحصل فيها اختلاف، وأنها ستختلف إلى فرق، وأن كلها في النار إلا واحدة. وبيّن لنا أيضا كيف نميز هذه الواحدة بالعلامة الظاهرة، وهي أنها الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، أي أكثرها وأغلبها، والحمد لله على ذلك. فجمهور الأمة المحمدية من زمنه عليه السلام إلى زماننا على الهدى من حيث أصل المعتقد، وإن اختلفوا في بعض الفروع فكلهم على توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، وتنزيهه عن الحجم والجهة والحد والمكان، وكلهم على اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء من الأعيان والأعمال، وأن أعمال العباد بخلق الله لا بخلق العباد، إنما بكسبهم، وكلهم على اعتقاد أنه لا يدخل شيء في الوجود إلا بمشيئة الله وعلمه وقدرته، وأنه لا يمكن أن يحصل شيء لم يرد الله حصوله، وأن الخير والشر كليهما بمشيئة الله وتقديره، وأن الله أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأن أولهم آدم وآخرهم سيدنا محمد إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن الأنبياء اصطفاهم الله وخصهم بالحفظ والعصمة من الكفر وكبائر الذنوب وصغائر الخسة وسائر الخسائس والأمراض المنفرة، وكلهم يؤمنون بالجنة والنار، أنهما موجودتان وباقيتان إلى ما لا نهاية له، وكلهم مقرون بالبعث والحشر والحساب والعقاب وسائر ما ثبت وروده في الشرع، ولم يشذ عنهم إلا شرذمة من أهل النار قليلة جدا إذا ما قورنت بالسواد الأعظم. فمنهم المجسمة الذين وصفوا الله بأوصاف

فرقة ظهرت في الماضي وانقرضت، كانوا يقولون كلاما هو ضد الدين، كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أي بزعمهم مهما فعل المؤمن من الذنوب لا مؤاخذة عليه في الآخرة، فكذبوا الدين وخرجوا بذلك عن دائرة المسلمين. أما القدرية فقد روى أبو داود في سننه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. فالقدرية هم الذين يكفرون بالقدر، أي ينكرون تقدير الله لبعض الأشياء. وقد قال العلماء: إن من قال عن شيء واحد إنه يحصل بغير مشيئة الله فقد كفر. ومن الفرق التي شذت عن جماعة المسلمين الخوارج الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، بل منهم من يكفر الحاكم إذا حكم بغير الشرع وإن لم يستحل ذلك ولو في مسألة واحدة، بل يكفرون الرعية كذلك، وافقوهم أم لا إلا من ثار عليهم وقاتلهم واستحلوا بناء على ذلك دماء المسلمين وأموالهم، ونتج بسببهم أنواع الفتن والدمار على مر العصور. إخوة الإيمان، في القرن الثالث الهجري كثرت الفرق الشاذة، فقيض الله تبارك وتعالى في أواخر ذلك العصر إمامين، أحدهما عربي والآخر أعجمي. أما العربي فهو أبو الحسن الأشعري وكان بالعراق، وأما الأعجمي فهو أبو منصور الماتريدي وكان ببلاد فارس، فقاما وتلاميذهما من بعدهما بالرد على الفرق الشاذة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة والبراهين، حتى انحسر أهل الضلال وانكسروا، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. وشاهد الوجود أي الواقع المشاهد يشهد على ذلك، فلو نظر المحقق إلى علماء الأمة في مختلف العلوم من زمن هذين الإمامين إلى زماننا لوجد أنهما إما أشاعرة أو ماتريدية، والحمد لله على ذلك. أحبتي، روى الحاكم في المستدرك وغيره أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذين

قائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ بيده عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري. وقال الإمام القشيري: أتباع أبي الحسن الأشعري من قومه. وروى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن الصادق المصدوق حبيب رب العالمين أنه قال: لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولقد فتحت القسطنطينية بعد 800 عام، فتحها السلطان المجاهد محمد الفاتح رحمه الله، الذي كان ما تريدي العقيدة كما هو معلوم. فبالله عليكم، هل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم من خالفه في العقيدة؟ هل يمدح النبي من خالف نهجه وما جاء به من الحق؟ لا والله، فهذان الخبران يدل

يستدلان على أن الأشاعرة والماتريدية هما على الحق والصواب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة هذين الإمامين الجليلين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا عليها بجاه الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا فيها سورة المؤمنين بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا ونصرها به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقيدي.

0: دين العريكة من مناقب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفردي ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: خلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعل ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقد ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد فأغث إلهي إننا في حيرة عز النصير وأنت خير مؤيدي أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد ربي وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك المرقد ربي وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، ساعة
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأدخل من باب السلام وأدخل من

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن

أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوء التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوء تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا بالإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون، والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو، والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه